0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر عبد النبي فرماوي من سورة الأعراف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام في حوالي الساعة 4:10 لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك وابتهال المبتهل محمد صلاح الدين الحصري. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان، وينقل لنا صلاة فجر هذه الليلة الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 3 من سورة المائدة، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

0: استمعتم إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتلها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من سورة المائدة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من قصار السور يتلو القارئ الشيخ علي حزين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

خلق مثلها في البلاد.

الأرض دكا دكا.

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار

0: صدق الله
1: من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ كامل يوسف البهتيمي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الحمد لله الذي أشرقت بنور هدايته القلوب وتعطرت بذكره الألسنة وتعلقت برحمته الأرواح، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من وطئت قدماه الثرى، خاتم النبيين والمرسلين، ورحمة الله للعالمين. سلام عليك يا سيدي يا رسول الله في شهر مولدك، سلام عليك يا رسول الله، سلام المحبة التي ملأت القلوب، سلام الشوق الذي تتردد به الأرواح كلما ذكر اسمك العاطر. يا رحمة الله المهداه، ويا نعمة الله المسداه، يا سيد ولد آدم، ويا خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبلغه منا السلام. وبعد، مستمعين الأحباب، أحباب سيدي رسول الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وعبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية. معنا قارئاً الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلاً ومؤذناً الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. وسوف يحين موعد النداء لصلاة الفجر إن شاء الله في 15 دقيقة. إخوة الإيمان، وما أجمل أن نبدأ يومنا بالقرآن تلاوة واستماعا وخشوعا وتدبرا. ما أجمل أن يأتينا الفجر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تملأ القلوب. ما أجمل أن يكون أول زادنا في هذا اليوم ذكر الله، وأول حديث أرواحنا مع كتاب الله. فأنصتوا إلى كلام ربكم، استقبلوا الآيات المباركات بقلوب خاشعة ونفوس مقبلة، لعل آية واحدة نسمعها في هذا الفجر تكون سببا في تغيير قلب، أو تفريج كرب، أو فتح باب أمل، أو إحياء صلة طال انقطاعها مع كتاب الله. ومع هذه النفحات الإيمانية من شهر ربيع الأول، ومع هذه الدقائق التي يوشك فيها الفجر أن يبسط على الدنيا نوره، أدعوكم للاستماع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، نستهل بها لقاء الفجر عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من رحاب الجامع الأزهر، بدءا من الآية 52 من سورة صاد، وحتى الآية 7 من سورة الزمر، يتلو علينا قارئنا اليوم الشيخ عبد الناصر حرك. أسأل الله له التوفيق والتيسير والقبول.

الأرض. رب

قال فالحق والحق أقول.

وإن تشكروا يرضوا لكم.

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم من سورتي صاد والزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، مستهلا لقاء الفجر ننقله لحضراتكم عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب، رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. لعل من أعظم نفحات هذا الشهر، شهر ربيع الأول، أن نتذكر كيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة تمشي بين الناس، كيف كان صلى الله عليه وسلم يواسي الحزين ويرحم الصغير والضعيف ويوكر الكبير ويعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه. في وقت الفجر أيها الأحباب، ونحن نستقبل يوما جديدا، تعالوا بنا نتعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم، أن نفتح أيضا صفحات جديدة، صفحة جديدة مع الله، وصفحة جديدة مع النفس، وصفحة جديدة مع الناس. لعل هذا الفجر يكون فجر توبة لمن أثقلته الذنوب، وفجر أمل لمن أحاطت به الهموم، وفجر صلة لمن طال هجره لكتاب الله، وفجر إصلاح لمن قصر في حق قريب أو جار أو صديق. وفي هذه اللحظات المباركة، وقبل أن يصدح المؤذن بنداء الفجر، نقف جميعا على عتبات الدعاء ونرفع أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماء، فليس بين العبد وربه في هذه الساعات حجاب، ولا أكرم على الله من قلب أقبل عليه صادقا ولسان دعاه موقنا بالإجابة. نرفع أكف الضراعة إلى الله حتى يحين موعد النداء لصلاة الفجر في 54 دقيقة، أي في 15 دقائق. نبقى مع مبتهلنا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، أسأل الله له التوفيق والقبول.

0: وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد صلاح الدين الحصري لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الدعاء والابتهال. من هنا، من رحاب الجامع الأزهر، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية. الله أكبر، الله أكبر. ارتفع نداء الفجر فارتقت الأرواح معه مناجية ربها، وتعلقت القلوب بباب رحمة الله. ها هو الصبح قد أقبل، وها هي ساعة من ساعات البركة قد دنت، ساعة تفتح فيها أبواب الرجاء وتقبل فيها القلوب على مولاها بعد أن أيقظها النداء. حي على الصلاة، حي على الفلاح. ها نحن نستقبل فجرا جديدا بقلوب تستحضر سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، فنصلي ونسلم على من علم الأمة كيف يكون القلب مع الله، وكيف تكون الصلاة راحة للروح وقرة للعين. ما أجمل الفجر حين ينساب على الدنيا في هدوء، فيغسل وجه الأرض بنور جديد، وتفتح السماء أبوابها، وتستيقظ القلوب قبل أن تستيقظ الأجساد. هنا نفحات الفجر، حيث للسكينة حديث، وللذكر عبير، وللقرآن في الأسماع وقع، وللدعاء في الأسحار لذة لا يعرفها إلا من ذاق حلاوة المناجاة. يا من أشرقت شمس يومه بعد ليل طويل، تذكر أن الله الذي أخرج النهار من ظلمة الليل قادر على أن يخرجك من كل هم إلى فرج، ومن كل عسر إلى يسر، ومن كل خوف إلى أمن. وفي الفجر، إخوة الإيمان، رسالة لا تخطئها القلوب، إن النور يأتي ولو طال الليل، وإن الفرج يولد من رحم الشدة، وإن مع العسر يسرا. فيا رب، مع إشراقة هذا الصباح أشرق على قلوبنا نور الإيمان، وعلى بيوتنا بنور الطمأنينة، وعلى أيامنا بنور التوفيق. اللهم اجعل هذا الفجر فاتحة خير ومفتاح رزق، وبداية فرح وفرج، وسترا في الدنيا، ونجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الأحباب، يا أحباب الفجر، اجعلوا أول ساعات يومكم لله ذكرا لا يغيب، واستغفارا لا ينقطع، وصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقلب يقول في يقين: يا رب، إنا أصبحنا بك ولك وإليك، فاجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واختم لنا أعمارنا برضاك. هذه نفحات الفجر يا أحباب، نفحات من رحمة الله، نستقبل بها يوما جديدا، ونستودع الله فيها قلوبنا وأهلنا وأوطاننا وأيامنا. فطاب صباحكم بذكر الله، وتعطرت ألسنتكم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أسأل الله أن يجعل هذا الفجر نورا في طريقكم، وبركة في أرزاقكم، وسكينة في قلوبكم. اللهم آمين يا رب العالمين. فرغ الإخوة المصلون في الجامع الأزهر من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، يؤمنا فيها الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. القارئ الشيخ عبد الناصر حرك يتلو علينا ما يفيد الله عليه به من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

استقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، صلوا صلاة مودع، يرحمني وإياكم الله. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد.

ومصرنا وأهلنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام ومصرنا وأهلنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل يا رب تدبيره تدميره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان انتهى نقل صلاة الفجر، ولكن لم تنتهي صلتنا بالله. ينتهي صوت التلاوة من الأثير ويبقى صداها في القلوب، ينقضي الفجر ويبقى أثره نورا في الطريق. فامدوا إخوة الإيمان إلى يومكم بذكر الله، واستودعوه أعمالكم، واجعلوا ألسنتكم دائما رطبة بالاستغفار، وقلوبكم عامرة بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل صباحنا صباح خير، ويومنا يوم بركة، وعملنا عملا صالحا متقبلا، واختم لنا كل يوم برضاك. اللهم آمين يا رب العالمين. ختاما إخوة الإيمان، لكم تحيات فريق العمل. كان معنا قارئا الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا ومؤذنا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. أمنا في الصلاة الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. لكم تحيات أسرة الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندسون أحمد عبده، أحمد نصر، رامي عبد المنعم، أحمد السداوي. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. من مصدر الإذاعة الخارجية لكم تحيات حنفي محمود، أشرف أبو زيد، عماد مدني. وهذه أطيب أمنياتي وأصدق دعواتي.

0: فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. أعود بالميكروفون إلى استوديوهاتنا بمسبير، فإلى هناك نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للرابع من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور، يتلوها القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.

القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، تلا ما تيسر من سورة النور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:23، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاتكم قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل محمد الدعلو.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الزخرف يتلو القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ أحمد محمد عامر تلا ما تيسر من سورة الزخرف.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

ما لي أرى عينيك يملأها الكدر، والهم قد زار الحنايا واستقر. هون عليك فإن همك زائد، لا حزن في هذه الحياة قد استمر. مهما تضيق ففضل ربك واسع، من ذا يمانع أن يغيثك بالمطر. لا تنكسر، إن الحياة جميلة، وغدا ستذكرني إذا ابتسم القدر. سبحان

0: من الندى بالقليل.
1: الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يملأوا قلوبهم بالتفاؤل، فالتفاؤل هو الربيع الذي تتفتح فيه قدرات النفس وتنتعش فيه العزائم فتعمل في نشاط وجد. ويحذر الإسلام من التشاؤم لقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ويوصي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالإسلام يدعو عباده إلى أن يحسنوا الظن بالله وأن يتسع رجاؤهم في فضله ورحمته وأن يكونوا متفائلين دائما. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح أن ترحم من رحلوا عن دنيانا، وأن تؤانس وحدتهم، وأن تنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 51 من سورة المائدة، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

هم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،

قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا

آل أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام.

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث،

0: أبدانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة المائدة. الساعة الآن 6:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف نون واو، يقول في رسالته: لي قريبة مسنة تكثر من الصلاة غير أنها تدعو ربها أن يعجل بموتها، يقول السائل: فهل هذا الأمر جائز؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإنسان ليس من حقه أن يدعو ربه أن يعجل بموته أو يتمنى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان محسنا فعسى أن يزداد، وأما إن كان مسيئا فعسى أن يتوب. أي أن الإنسان لا ينبغي أن يستعجل الموت ولا أن يتمناه، لأنه أحد رجلين: إما أن يكون من المحسنين فطول عمره سيتيح له فرصة للزيادة من الإحسان، وإما أن يكون مسيئا فعسى أن يهيئ الله عز وجل له فرصة للتوبة، وعليه أن يدع الأمر لله سبحانه وتعالى ليختار له، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ولا محالة فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، رواه الشيخان. فإن كانت الحياة خيرا له فإن طول عمره خير يطلب ويرجى، وذلك لما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وإن كان الموت خيرا له توفاه الله عز وجل، لأنه قد يكون إذا طال به الأجل ارتكب شيئا لا تحمد عاقبته، فعليه أن يترك الأمر لله سبحانه وتعالى ولمشيئته وإرادته، وهذا هو أدب المؤمن مع ربه. وأخيرا نقول: لا ينبغي للإنسان أن يتمنى مفارقة الحياة لمجرد إصابته ببلاء في الدنيا، كأن توفيت له زوجة أو ابن أو بنت، أو نزل به مرض وتصبح حياته جحيما لهذا الأمر، بل بإمكان الإنسان أن يجعل حياته طيبة سعيدة بالرضا، وذلك كما ورد في بعض الأحاديث: إن الله عز وجل بخصته جعل الفرح والسرور في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في السخط والشك. فإن الإنسان حينما يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ويوقن بالجزاء عند الله عز وجل وهو راض بما قسمه الله سبحانه وتعالى، هذا اليقين يعطيه الفرح ويعطيه السرور ويعطيه النفس المطمئنة هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج لام واو، يقول في رسالته: إنني حافظ لبعض السور من القرآن الكريم وأكررها كل يوم، ولست بحافظ لكل القرآن. يقول السائل: فهل كلما كررتها أخذت ثواب قراءة الحرف الواحد بعشر حسنات، أم يلزم قراءة باقي القرآن الكريم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، إلا تصح الصلاة إلا بقراءة القرآن، يقول تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وفي رواية: بأم القرآن. وفي السنة الشريفة أيضا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة عشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وغيره. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لقارئ القرآن الكريم، إذ يستوي في هذا الثواب العظيم الحافظ لكل القرآن والحافظ لبعض القرآن. وفي واقعة السؤال: صاحبه حافظ لبعض الصور، ربما للصور الصغيرة، لا مانع شرعا من تكرارها في كل يوم أو في اليوم نفسه يكررها المرء عدة مرات، ففضل الله واسع، إذ القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى يشعر القارئ بحلاوته. قد أمرنا بتدبر معانيه، وقد شهد الأعداء ببلاغته، من ذلك ما قاله الوليد ابن المغيرة: إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. من ثم فقارئ القرآن حينما يكرر يعني ما يقرأه وهو غير حافظ لكل القرآن، لا يحرمه المولى سبحانه وتعالى من أن يثيبه على الحرف الواحد بعشر حسنات. وهكذا استقل القرآن الكريم عن المناهج السماوية السابقة بأنه يتعبد بتلاوته، وذلك لمزيد فضله وبركاته، إذ يبقى ليوم الدين خاتما للمناهج السماوية السابقة، ولأنه نور أنزله الله على خاتم النبيين والمرسلين، وحق قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا الأمر وهذه العظمة وهذا الثواب العظيم يعني يثاب من يقرأ الفاتحة فقط لعدة مرات، فهي الفاتحة الكتاب، وهي الكنز، وهي الشافية، وهي الكافية، وهي سبع المثاني، وهي القرآن العظيم، ولها أسماء كثيرة وردت في السنة الشريفة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ويذكر العلماء من فضلها أن قضايا القرآن كلها موجودة فيها: ثناء الله تعالى بما هو أهله موجود في الفاتحة، الإيمان بالله وبتوحيده موجود في الفاتحة، قضايا النبوات والرسالات والبعث والحساب موجود في الفاتحة، وغير ذلك من قضايا الأحكام الشرعية: إذ العبادة لا تكون إلا على يد الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده لهدايتهم إلى طريق الله المستقيم. هذا ولله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورتي الزمر وغافر، يتلو القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الزمر وغافر، تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 50 و51 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم

0: الذبان.
1: بداية، ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بقوله فيهما عينان تجريان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة ثوابا للطائعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. ما زال الحديث موصولا عن ثواب المتقين من الثقلين اللذين خوطبا في الآيات السابقة في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم وصف هاتين الجنتين في الآية بعدها بقوله: ذواتا أفنان، أي ذواتا أغصان. ثم جاء في هذه الآية الكريمة ليزيدها تصويرا وتوضيحا بقوله تعالى: فيهما عينان تجريان. ومن ثم فإن الضمير في قوله فيهما يعود على الجنتين السابقتين، أي في كل جنة من الجنتين عين جارية تنفجر منها الماء العذب السلسبيل، كما قال تعالى في آية أخرى: فيها عين جارية. وقيل المراد بالعينين السلسبيل والأخرى التسنيم.
1: وما الدلالات التي تحملها جملة الختام؟
2: أما عن الدلالات في ختام الآية بقوله تجريان، الدلالة على قوة سرعة جريان الماء، فهو أقوى من النطخ في قوله تعالى: فيهما عينان نضاختان، لأن النضخ فوران الماء دون أن يجري. فالماء الذي يجري فإنه يسيح في كل مكان فسيح، فهو أعلى وأكمل وأنقى وأصفى.
1: ما علاقة قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد الآية الكريمة؟
2: أما عن علاقة قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد هذه الآية، لما كان ما وصف الله به الجنتين من الآلاء والنعم السابغة الدائمة، وكان جديرا بالشكر وليس الكفر، ومن ثم عقب الله بعدها لمن كذب بها بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: هلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نستمع إلى حديث الصباح موضوعه الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسول الله. روى ابن إسحاق أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، خبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. مستمعي الكرام، ونحن بين يدي ذكرى الاحتفال بمولد أفضل خلق الله وأتم خلق الله وأزكى خلق الله، يحاول الإنسان جاهدا أن ينخلع من أدران المادة ليسمو إلى شفافية الروح، وأن يعود بالذكريات إلى الوراء إلى أكثر من 14 قرنا من الزمان، ليجد أن الناس كانوا يعيشون في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، يستبد الغني بالفقير والرئيس بالمرؤوس والحاكم بالمحكوم، تحكمهم شريعة الغاب لا سلطان فيها إلا سلطان القبيلة، ولا احتكام عندهم إلا لمنطق القوة والبطش والعدوان. فأراد الله أن يسود العدل وأن يعم النور وأن يأمن الناس من خوف وأن يهدأوا بعد عنف وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. نعم، أراد الله أن تتصل الأرض بالسماء اتصالا أبديا، فمهد لذلك بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي صنعه الله على عينه وكلأه بحفظه وحمايته ورعايته وعنايته، ثم أرسله إلى الناس كافة وقال في سبب أرساله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أجل، من أنت يا سيدي يا رسول الله؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب: أنا دعوة أبي إبراهيم. وهنا نمعن النظر في القرآن الكريم فنجد أن الله عز وجل قد قال، وهو أصدق القائلين، في قرآن يتعبد بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيل، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم ماذا؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وبشرى أخي عيسى. وهنا يصافح آذان قلوبنا قول الحق سبحانه على لسان عيسى عليه السلام في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ثم: من أنت يا سيدي يا رسول الله؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يجيب: ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، وذلك بما يفتح الله عليه من تلك البلاد، حتى كانت الخلافة فيها مدة بني أمية، واستضاءت تلك البلاد وغيرها بنوره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ولدت واضعا يديك بالأرض رافعا رأسك إلى السماء لتعلم كل من آمن بك خلق التواضع لله، ولتعلمهم أن العزة لله جميعا. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته، آمين. هذا وبالله التوفيق.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: إشارات ضبط الوقت علينا التمام السابعة من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورتي الطلاق والبروج.
1: واتقوا الله ربكم.

من يتعد حدود

ومن يتوكل على الله

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة على مدى 28 دقيقة، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت من سورتي الطلاق والبروج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطوي عليه الإيمان من محامد الفعال وكريم الخصال، وأنها كثيرة، فهي بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون، وليس بين الروايتين تناقض، فالمراد التكثير وذكر البضع للترقي، بمعنى أن شعب الإيمان كثيرة لا حصر لها. وقيل إن المراد حقيقة العدد، ويكون قد صرح في بادئ الأمر بالبضع والستين لأنه الذي وقع وحدث حينئذ، ثم زادت عشر أخرى فنص عليها، ثم نبه على شعبة من هذه الشعب هي أهمها، ألا وهي شعبة الحياء. والحياء خلق كريم يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من الخوف من الله واستشعار مراقبته. هذا تعريفه الشرعي، وأما في اللغة فهو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. والحياء يعصم المرء من مزالق الشر، ويفضي به إلى مسالك البر والفضيلة والخير. وقد جاء في حديث آخر ما يوضح ثمرات الحياء جملة، فورد: الحياء خير كله. وأيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه يوجه صاحبه إلى المعروف والطاعة، ويحجزه عن كل منكر ومعصية. وتوضيح الحياء بهذا المفهوم، وهو أنه باعث على اجتناب القبيح ومانع من التقصير، هو الحقيقي الشرعي. أما حين يمتنع إنسان من قول الحق أو من فعل الخير متعللا بما يزعم من حياء، فليس هذا من الدين ولا من الحياء في شيء، بل هو عجز ومهانة، ولا ينشأ إلا من ضعف الدين. وخص الرسول صلى الله عليه وسلم شعبة الحياء بالذكر دون سائر الشعب، تنبيها على ما للحياء من أثر في سلوك الإنسان. فالحياء يدعو إلى سائر الخصال الحميدة، والحيي يخشى الله تعالى ويخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فيأتمر بأمر ربه وينتهي بنهيه. أما من لا حياء عنده فلا خير فيه، لأنه لا يرى بأسا في إعلان فسقه أو شره، ومن هنا وجب تحذير الناس منه. ومن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وقد اجتهد بعض السلف في حصر ما تفرعت عنه شعب الإيمان، فمنها ما يتعلق بأعمال القلب كالإيمان والإخلاص والحب في الله، ومنها ما يتعلق بأعمال اللسان كالتوحيد والذكر وتلاوة القرآن والاستغفار، ومنها ما يتعلق بالبدن كالصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا. وفي رواية عند الإمام مسلم ما يشير إلى أن شعب الإيمان متفاوتة علوا ونزولا، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحية الأذى عن طريق المسلمين. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على التخلق بالحياء، وقد مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء ليكفه عنه لما يزعم أن فيه ضعفا، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم خير من تمثل في شخصه الشريف خلق الحياء، فهو رقيق الشعور، دقيق الإحساس، إذا رأى شيئا لا يحبه مما لا يتصل بشأن الدين ظهر في وجهه وعرفه أصحابه، أما ما يتصل بأمور الدين فكان أسرع ما يكون إلى تغييره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وحسب هذه الفضيلة شرفا أنها خلق الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء، بل إن الحياء هو خلق كل الأديان. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وأما التفقه في الدين فلا ينبغي أن يستحيا منه. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وقد عد بعض العلماء تلك الشعب، منهم ابن حبان، ولخص الحافظ ابن حجر في الفتح ما أورده، وبين أنها تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. وأعلى أنواع الحياء هو الحياء من الله تعالى، وذلك بطاعته سبحانه، فلا يراك حيث نهاك، وهذا بمعرفته ومراقبته في السر وفي العلانية. وهذا هو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والمراد بالإيمان في الحديث هو الإيمان الكامل الذي يتكون من التصديق والإقرار والعمل. ويستفاد من هذا الحديث اشتمال الإيمان على فعال حميدة وخصال من الخير كثيرة، وأن للحياء أهميته في الإسلام، وأن من لا حياء عنده فلا خير فيه، وأن الإيمان يطلق في الحديث كثيرا على المعنى الشامل للتصديق بالقلب والنطق باللسان وعلى الأعمال البدنية وعلى الفضائل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة السراج المنير، وقد فازت في سؤال الأمس الفائزة مريم عباس عبد المهيمن من محافظة السويس، فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه. الآن مع سؤال جديد من هذه المسابقة.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: رجل منير
1: لما بدا في الافق نور نور محمد كالبدر في الاشراق عند كماله

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجلت أسمى آيات الرعاية الربانية في نشأة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث اختار الله عز وجل لنبيه بيئة البادية الصافية، إنها ديار بني سعد، لتكون حاضنة لطفولته المباركة. فقد كان من عادة العرب أن يرسلوا أولادهم إلى المراضع في البادية كي ينشأوا نشأة سليمة قوية، حيث نقاء الجو وقلة الأمراض والبلاغة والفصاحة، فينشأ الطفل قويا في جسمه، ذكيا في عقله، فصيحا في لسانه. وبعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بحث له جده عبد المطلب عن مرضعة من أهل البادية لتأخذه وترضعه وترعاه، فجاءت حليمة بنت أبي ذؤيب من قبيلة بني سعد إلى مكة مع مجموعة من المرضعات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبها فأخذته معها. وما أن صار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منزل السيدة حليمة السعدية حتى تبدلت قوانين الطبيعة من حولها، حيث تحولت حياتهم من الفقر والجدب إلى الخير والرضا، وامتلأ ضرع ماشيتها باللبن بعد أن كانت يابسة، وأصبحت راحلتها نشطة قوية تسير في مقدمة الركب بعد أن كانت عاجزة تسير في المؤخرة. ولذلك أيها الإخوة المؤمنون، أحب أهل بيت حليمة هذا الطفل المبارك، وأحسنوا في معاملته ورعايته وحضانته، حتى كانوا أحرص عليه وأرحم به من أولادهم. وهذا أيها الإخوة المؤمنون يحمل دلالات عميقة على علو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة مرتبته عند ربه منذ أن كان طفلا رضيعا. صلوات ربي وسلامه عليك يا خير الورى. ورضي الله عن السيدة حليمة التي نالت هذا الشرف العظيم، شرف رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله قولي يا حليمة ما جرى حين احتضنت محمدا خير الورى، قولي بربك كيف نبضك وقتها لما فؤادك والحبيب تجاورا. والسؤال الرابع، أشارت آية في القرآن الكريم إلى عناية الله عز وجل بنبيه منذ أن كان صغيرا يتيما، اذكر اسم السورة ورقم الآية.
2: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الواقعة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول معنى وصف الله تعالى لاسمه بالجلال والإكرام، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول أصناف الناس في سورة الواقعة، وذلك من خلال فواتح سورة الواقعة من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. المحيط بكم من الكون هو يقول عليه السماء تتشقق والنجوم تنكدر والجبال تتنسف ومش عارف كل ده اللي حواليكم اللي كان ثابت لكم عشان مصلحتكم. انت ايه بقى؟ وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم يعني الخلق اللي شاهد الحلم، أزواج يعني أصناف، أصناف ثلاثة. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ لما يحب يفخم يقول أصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ يعني فغشيهم من اليم ما غشيهم، لما يكررها بيدل على إنها إيه؟ أصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ وهذا صنف الميمنة اللي هم إيه؟ اللي على اليمين، لأن اليمين ده هو اللي فيه اليوم، ولأن الإيد اليمين هي اللي بتتحرك وبتعمل الأشياء، والإيد اليسار دي متزاول الأشياء لما نكون عايزين يبقى ويا بعض، إنما اليمين هي اللي بها الإيه؟ هي اللي بها العمل. بيبقى اليمين في الوقت ده مفضلة ولا مش مفضلة؟ مفضلة. والميسرة والمشأمة مش مفضلة. نقول له بقى علشان تعرف أن فضل شيء غيرك أنت تستفيد به وهو ما يستفيدش بيك. إزاي بقى؟ خلينا كده في العملية اللي بنعملها دايما كده، نقص ضوافرنا، بنمسك المقص بإيدنا اليمين، اليمين لما تقص الإيد الشمال تنضبط ضبطة كده، ولما تيجي بقى تمسك المقص بإيدك الشمال وتبص اليمين تبقى تلخبطه تطلع كده. الله، اذا فضل شيء عاد على الايه؟ على الاخر بالخير، وهو ما اداش حاجه. يبقى لما تشوف واحد افضل منك اوعى تحسده، لان فضله سيعم عليك ونقصك يعم عليه. الله، نقصك يعم عليه. ولذلك يقول لك يجب على من علم شيئا من قضايا الدين انه يعلمها للغير. ليه؟ لانه لما يعلم قضايا الدين هيهذب حركات نفسه، الإيد يستعملها في الخير، مش عارف العين في اللبس، كل واحدة تروح منه. لكن لما ما يخبرش الدين يبقى الإيد حرة تعمل اللي تعمل، تبطش تطبطب هي حرة، العين تبص للمحل ولا ما تبصش، الأذن تسمع للغنى وتسمع مش عارف إيه. لكن لما المنهج بيحكمها بالدين، لما تعرف حاجة من دي انقلها للغير. ليه؟ لأنك أنت لو لم تنقلها للغير لأصابك فساد من صاحبها. لما تنقله حينالك أنت خيرها، لأنك أنت إذا كنت مستقيم الغير ينتفع باستقامتك. طب والثاني نقصه يجي علي يعني. فمن مصلحتك أنت أنك أنت تنقل الخير اللي عندك للغير علشان إيه؟ تستفيد أنت إيه؟ تستفيد به. أصحاب الميمنة ما أو هم الذين يتلقون يقرؤون كتابهم بيمينهم، مش عارف ما يرى كتابه بيمينهم يقول إيه؟ اقرأوا هم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، والتاني ليأخذ كتابه بشماله ويقول يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. الله، يبقى إذن أدي الميمة وأدي المشأمة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. يبقى كم صنف الآن؟
5: ثلاثة.
4: هاتهم بترتيب العلو إلى السابقون السابقون، وهات الثانية أصحاب الميمنة، وهات الأخيرة أصحاب المشأمة. ده إذا أردت ترجع من أعلى الأهل. وإن أردت يبقى أصحاب المشأمة ويعلى عنهم أصحاب الميمنة، ويعلى عن الكل السابقون السابقون. قال لك بدينا نشوف السابقون السابقون، ولك والسابقون السابقون، بقول لك فين بقى، ولك إيه أقف على والسابقون، وبعدين يقول والسابقون، هات بقى الخبر بتاعه. طيب قال لك السابقون، قال لك إيه، إنسان باكر حياته وهو صغير بالعمل الخير ثم ظل يعمله إلى أن قبض. يبقى إيه، مر من الدنيا كده، هذا السابق. طب إنسان باكر حياته بعمل الشر ولكن نفسه لامته فعاد وتاب، هذا بتاع اليمين بقى. طب واحد باكر نفسه بعمل الشر وظل في الشر إلى أن مات، يبقى ده بتاع الإيه، هتبقى في أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون. المقربون من إيه؟ طب كلهم هيبقوا في الجنة، فالجنة عطاء الله للكل، هيبقى كل واحد في جنته. مقرب من إيه؟ أم قال لك ما لازم مقرب كده من ناحية العرش، يبقى يقرب من ناحية الحاجة الإيه الأعلى. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما قال وسيق الذين كفروا، وسيق الذين ايه اللي كفروا، وسيق الذين كفروا الى جهنم ايه زمرة، حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. ساعه ما يجي كده الباب ينفتح زي دلوقتي، ما بتمشي كده قبل الباب يروح مفتوح. لو كنا احنا عملنا كده، بشر عملوا كده قبل ما توصل الباب كده ترتب الباب، الباب انفتح، ما حدش فتح ولا عمل اي حاجه، اما المهندس عمل الكهرباء تحت علشان تعمل مش عارف ايه. إذا جاءوها فتحت أبوابها، ده جواب الشرط. طب لكن وثيق الذين اتقوا إلى الجنة إيه؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الله، دي فتحت ودي وفتحت. قال لك لأن دي مش جواب الشرط. ليه؟ لأن ديك قال وثيق الذين اتقوا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأنهم كانوا مكذبين الحكاية دي، كانوا مكذبين، يبقى دي جواب الشرط. انما بتوع التقوى مش مكذبين، هذا مصدقين، يبقى دي كله في الشرط. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها مش عارف الله، لا لا لا لا، لحد ما نروح فين وترى الملائكه حافين من حول العرش. يبقى الجواب رؤيه الحق سبحانه وتعالى او الانس بالحق، مش جواب الشرط تتفتح، لا تقعد كده حد فين. اقرا الايه كده وياي، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم ايه خزنتها، ادي اول حاجه إيه؟ وبعدين يقعدوا كده الى ان ياتي فين وترى الملائكه حافين من حوله. يبقى كأنك انت بتقرب لايه، جواب الشرط ان تقرب، تبقى مقرب من الايه، من العرش. والسابقون السابقون، سابق يعني ايه؟ السابق الذي يتنافس في الخير فيسبق، وده أمر مطلوب منه، وبذلك فليتنافس المتنافسون. وما دام حيسبق لازم يسرع. يسرع ليه؟ عشان يسبق غيره؟ لا، لأن هو نفسه برضه غيره ينال، بس هو عشان يسبق إلى مين؟ لأن المسألة متضحة في ذهنه كده، زي ما يكونوا بيوزعوا جوائز، كل واحد عايز يجري له. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك يا سلام، ده النعش بتاع فلان كان بيجري بيه، هم متخيلين كده. أو صحيح، لأن اللي عمله طيب يريد أن يسارع إلى جزاء ربه، واللي بيتكسكس ده بقى هو اللي عمله وحش. ولذلك يقول لك برضه إيه، فلان يا أخي دخلت عليه وهو بيموت، فختمته إيه دي، شكل إيه دي، إيه الحلاوة اللي بيها. الله، يقول لك ختمته طيبة، ما هو ساعة الغرارة ما بتيجي والموت يبقى أكيد يعمل شريط حياته. فإن كان عمل طيب يستشرف إلى أنه سيلقى جزاء فأساريره تنفتح، وإن كان عمله وحش يكشر بقى وتبقى كده ختمته، ولا ختمته سوءه. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الله، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كلمة ثلة اللي فهمها لنا قليل، يبقى الكتير يعني. قال لك اللي في أيام النبي بقى واللي دول كانوا كتير، لكن لما بيتأخر الزمن كده بيقل ولا لا؟ سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولذلك مرة كان الناس بيتجادلوا يعني بيقولوا ده فلان مثلا ده راجل طيب فلان مش عارف ايه وفلان بيعمل وفلان بيعمل وفلان زي الصحابة. فيرد واحد يقول لك ما حدش يروح زي الصحابة. ما تقولش حد زي الصحابة، ما فيش حد زي الصحابة أبدا. خلاص قام اللي قاعد بقى وفاهم كده قال له انتوا بتقولوا كلام يناقض كلام ربنا. فيه برضه في الآخرين هيبقى برضه بس هيبقوا قليل. يبقوا ايه؟ مش معنى ذلك ان مفيش سابقين سابقين، هيبقوا بس قليل. اما قليل لكثرة الناس او قليل لان الفتنة بتغشى والاشياء بتيجي مش عارف ايه بتن. انما موجودين ولا مش موجودين. ولذلك هناك الشاعر اللي قال ايش الله يرحمه من ايه، ان الذي جعل الحقيقة علقما، حقيقة مرة، لم يخل من اهل الحقيقة جيلا، ولربما قتل الغرام رجالها، قتل الغرام كم استباح قتيلا. سلة من الاولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. على سرر موضونة يعني الموضونة هي المنسوجة نسجا رقيقا متداخلا، زي ما تقول ده مضفورة كده، زي ما انت تشوف مثلا الكراريات اللي بيعملوها في الفراش كده، شوف متبيضولة ازاي ومربوطة بسلوك الذهب. يعني الخيط والخيط مربوط بسلوك الذهب. هذه الموضونة على سرر ايه موضونة، متكئين عليها متقابلين. المتكئ ده اولا قاعد قوي على راحته، قاعد على ايه؟ لان في واحد يبقى قاعد ويبقى مؤدب ويا ناس كده قاعد كده، وواحد بقى يقعد على راحته كده يبقى معناه ان هو اعلى، ما حدش عايز. متكئين، ما دام متكئين ما يبقاش وجوههم الا وجوه بعض، كان لهم انس برؤيه انفسهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فس

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سائل يقول: ذهبت للبحث عن وظيفة، فطلب مني بعض العاملين في الشركة مالا من أجل الحصول على هذه الوظيفة، فما حكم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أجمع الفقهاء على أن الرشوة، وهي ما يعطى من مال وغيره لإبطال حق أو لإحقاق باطل، وهي نوع من السحت لا خلاف في حرمته، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش. ولا خلاف بين العلماء أن الرشوة من الأمراض المجتمعية التي تساعد على انتشار الفساد في المجتمع، ولذا فهي محرمة شرعا ومجرمة قانونا، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والخلاصة أنه لا يجوز للسائل أن يعطي مالا أو غيره لأحد موظف الشركة ليجعل له عملا فيها، ويعد هذا الفعل من الرشوة، وهي من الكبائر التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذها أو معطيها، بل لعن الوسيط بينهما، وهو ما سماه بالرائش. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: الثامنة ودقيقة واحدة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا مولانا يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في شهر مولدك العظيم، صلاة وسلاما عليك يا علم الهدى، يا من أرسلك المولى سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. نعيش في هذه الأيام مستمعينا الكرام مع أجواء ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، تطيب الأيام وتزهو الحياة بذكرى مولد نبي الرحمة وهادي البشرية صلى الله عليه وسلم. ما أجملها من نفحات إيمانية تسري في النفوس فتملأها سكينة، وتنير لها الدرب بمكارم الأخلاق وعظيم الشمائل. جعلها الله أياما مباركة عليكم وعلينا، وأعاد على الحياة والأمة بالخير واليمن والسلام. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. نحييكم مستمعينا مع نسمات هذا الصباح الجديد الرابع من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم مستمعينا إلى فقرات فترة الصباح التي تمتد حتى 11 إن شاء الله. معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان. مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونبدأ مستمعينا الكرام وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بهذه التلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري وما يتيسر من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ونفضل بعضها على بعض في الأكل.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود خديج الحصري ما تيسر من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان نلتقي مع القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري في تلاوة من سورة الأحزاب. بعدها نلتقي مع المدينة المنورة في موكب الزمان بصحبة الدكتورة هاجر سعد الدين، ونواصل معا الرحلة المباركة مع المصحف المجود للشيخ محمود علي البنا، والذي يتلو علينا من سورة البقرة من الآية 33 بعد 200 من السورة الكريمة. سئل فأجاب يأتيكم في 9:30 مع الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى. في 10 نلتقي وإياكم مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يرتل علينا من سورتي المائدة والأنعام. في 10:30 نلتقي مع حلقة من برنامج من كنوز المعرفة إعداد أمل سعد، قراءة في كتب التفسير مع زميل عبد الرحمن أبو هاشم، ويأتيكم في 10:05. ونواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورة الأنعام في 11:45. قالوا عن الرسول، برنامج يقدمه وسام البحيري من إعداد أحمد عثمان، يأتيكم في 11:15. كما نلتقي مع فكرة من فقرات المصحف المرتل مع آية بينات من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كتاب جديد وضيف جديد من خلال برنامج من المكتبة الإسلامية مع زميل دكتور كمال النصر الدين، يأتيكم في 11:45. الدين القيم يأتيكم في 11:10 مع إسماعيل دويدار وضيفه الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة. يؤذن بصلاة الظهر إن شاء الله قبل 1:01. قبل الأذان نستمع إلى القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني في تلاوة من سورة الروم، ثم نعود معا الرحلة الإيمانية المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورتي الأنعام والأعراف، وذلك في 1:35. أما في 3:05 فنلتقي مع برنامج كان خلقه القرآن. البرنامج يستضيف الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، من إعداد وتقديم فؤاد حسن. ويؤذن بصلاة العصر بمشيئة الله تعالى في 4:06. وقبل الأذان نلتقي مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة من أول سورة المجادلة، ويقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور محمد داود. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري وهذه التلاوة من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، ها هو يشرق سنة ذكرى البهية العطرة لمولدك الأغر، فتملأ الكون بأريجها الزكي الخالد. في هذه الأيام مستمعينا الكرام، في أيام شهر ربيع الأول، نحتفل بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا مستمعينا الكرام إلى الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نرفع من شأنه وقدره، وأن نضع أيدينا في يد رسول الله فنفديه بأنفسنا وأرواحنا، وأن نجعله دليلا نصل من خلاله إلى المولى تبارك وتعالى. سيدي يا رسول الله، علمتنا يا سيدي حين أشرق على الدنيا ضياؤك أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيدي يا رسول الله، الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، لما أراد الله جل جلاله أن يخرج الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من النور والنفحات. فأدم الصلاة على الحبيب. أخي المستمع الكريم،
2: أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات، مفاتح رحمة، نغم حبيب، نغم حبيب.

إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على حبيب الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب.

الله صلى الله صلى

0: ما ترتجي اطلب بك ما ترتجي اطلب بك ما ترتجي منه ثنى الأوفى نصيب. فإذا
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى المنتهي الشيخ عبد الرحيم دويدار.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة إذانا بدين يدعو للسعادة البشرية، ولم تقنع قريش برفض الإسلام، بل هاجمت أتباعه بقسوة. وقد شمل هذا العدوان في بادئ الأمر العبيد والضعفاء الذين دخلوا الإسلام، ثم تمادى القوم فاعتدوا على أكابر الصحابة كأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عن الجميع. ووصل الأمر إلى قمته عندما اعتدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم مع مكانته في قومه ودفاع عمه أبي طالب عنه. وتحت هذا الضغط اقترح الرسول صلى الله عليه وسلم الحبشة مهاجرا للمسلمين، وسار لها وفدان من المهاجرين، بيد أن الحبشة اختيرت ملاذا لإنقاذ المسلمين المغلوبين على أمرهم، ولكنها لم تكن تصلح مركزا لنشر الإسلام، فليست الحبشة مكانا مناسبا ليكون مركزا عالميا للدعوة. ثم إن الأحباش ليست العربية لغتهم، وبالتالي فهم لا يحسون بحلاوة القرآن الكريم وإعجازه، ولا يفهمون المعجزة الكبرى المتمثلة فيه. ومن هنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول أن يجد مكانا آخر عربيا يصلح لأن يكون مركزا لنشر الدعوة الإسلامية، وكانت يثرب هي ذلك المكان الذي أعدته العناية الإلهية لهذا الهدف. وتمت بذلك الهجرة للمدينة المنورة لتكون قاعدة للانطلاق، فليست الهجرة فرارا من العدو ولا ملجأ مؤقتا كالحبشة، ولكنها قاعدة تنطلق منها الدعوة الجديدة لكل مكان. وسار موكب المدينة بعد ذلك في أمان، واستطاع مسلم المدينة أن يواجهوا أعداءهم بحزم حتى تحقق لهم النصر على أقدم أعدائهم وهم مشركو قريش. ودخل المسلمون مكة المكرمة وحطموا الأصنام، وكان هذا إذانا بامتداد الإسلام في جميع جوانب الجزيرة العربية. وسار موكب الإسلام يحث الخطى، وبعد قرن من بداية الدعوة الإسلامية كان الإسلام يمتد من الهند وما وراء النهر إلى أواسط أوروبا، ومن الصين إلى قلب إفريقيا، وسارت سفينة الإسلام تحوطها عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:05. الآن مستمعينا نلتقي مع المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يتلو علينا بدءا من الآية 33 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، بدءا من الآية 33 بعد 200 حتى الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة، استمعنا إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث الناس، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل: كيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ علي محمود في هذه التلاوة من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المستقيم صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما موقف الناس من الساعة كما بينتها الآية في سورة الشورى؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. صدق الله العظيم. وما معنى يمارون في الساعة؟ وما المراد بالساعة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كررت الآية السابقة وهي قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. قررت أن القيامة على وشك الإتيان، ثم جاءت هذه الآية بعدها توضح موقع الناس من أمرها وحقيقة إيمانهم بها، وأبانت أنهم منها بين جاحد منكر يستعجل وقوعها سخرية واستبعادا وإنكارا، وبين مؤمن مصدق بها مشفق من وقوعها مع عمله لها أو تقصيره في شأنها. والمعنى: يستعجل وقوع الساعة وينادي بحصولها المشركون المنكرون لها سخرية واستهزاء واستبعادا. كانوا يقولون: متى هي؟ لعلها قامت حتى يظهر حال ما نحن عليه وما عليه محمد وأصحابه، أما هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا فدائمون على الخوف منها، وهم على إشفاق من وقوعها مع عملهم الصالح وطاعتهم المرضية استقلالا لأعمالهم واستصغارا لحسناتهم، مع يقينهم أن حصولها هو الأمر المحقق الكائن الذي لا محالة فيه. وأشدهم خوفا منها المؤمنون المقصرون في العمل لها. ولعله من حلية الأسلوب وجمال تنسيقه ما قاله المفسرون من أن هذه الآية من قبيل الاحتباك، والأصل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منها، والذين آمنوا مشفقون منها فلا يستعجلونها. وفي التعبير بالفعل المضارع في الجملة الأولى وبالجملة الإسمية في الجملة الثانية ما يلمح إلى تجدد القلق والاضطراب في نفوس هؤلاء الذين لا يؤمنون بها، وتمكن الاستقرار والاطمئنان في قلوب المشفقين منها. وقوله تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، تنبيه على غفلة هؤلاء المشركين، واستعظام لإنكار الساعة، واستقباح لمماراتهم فيها، وتشككهم وتشكيكهم في حصولها، وهي أقرب الغائبات إلى المحسوسات، وذلك بما يقتضيه العقل الراجح والفطنة السليمة. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ما أجمل في هذه الأيام أن نتأسى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. إن توقير النبي واجب علينا نحن المسلمين، فيقول تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فعلينا أن نعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نرفع من شأنه وقدره، وأن نضع أيدينا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفديه بأنفسنا، وأن نجعله دليلا نصل من خلاله إلى المولى تبارك وتعالى. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ولدت أمة الإسلام بمولدك في شهر الربيع. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ازدهرت أمتك ونمت بهجرتك إلى المدينة المنورة في شهر الربيع. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بلغت هذه الأمة رشدها حينما توفاك ربك في شهر الربيع.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا من سورة لقمان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة لقمان. إضاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نعاود معا الرحلة الإيمانية المباركة للمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة المائدة يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ترتيله لآيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي المائدة والأنعام، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. في 11 إلى الربع نواصل معا الرحلة المباركة للمصحف المرتل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مفهوم المعجزة لغة: ما يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله. واصطلاحا: هي الأمر الخارق للعادة، الخارج عن مألوف البشر، الذي يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه وتأييدا له في رسالته، مقرونا بالتحدي لقومه ومطالبتهم أن يأتوا بمثله. فالإتيان بما هو خارق للعادة لا يسمى معجزة إلا إذا كان مقترنا بدعوى النبوة. وتختلف المعجزة عن السحر والكرامة في شروطها وغاياتها، وللمعجزة 7 شروط. الأول: أن تكون المعجزة فعلا لله تبارك وتعالى. الثاني من شروط المعجزة: أن يكون المعجز خارقا للعادة، إذ لا إعجاز بدون ذلك. الثالث من شروط المعجزة: أن تتعذر معارضته، فإن ذلك حقيقة الإعجاز. الرابع من شروط المعجزة: أن تكون ظاهرة على يد مدعي النبوة ليعلم أن ذلك تصديق له. الخامس من شروط المعجزة: أن تكون موافقة للدعوة، فلو قال معجزتي أن أحيي ميتا ففعل خارقا آخر لم يدل ذلك على صدقه. السادس من شروط المعجزة: ألا يكون المعجز مكذبا له، فلو قال معجزتي أن ينطق هذا الضب فقال الضب إنه كاذب لم يدل ذلك على صدقه، بل ازداد اعتقاد كذبه، لأن المكذب هو نفس الخارق. السابع من شروط المعجزة: ألا يكون المعجز متقدما على الدعوة بل مقارنا لها، لأن التصديق قبل الدعوة لا يعقل. وأنواع المعجزات: حسية، وهي التي تدرك بالحواس، مثل عصا موسى وإحياء الموتى لعيسى عليهما السلام، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر ومخاطبة الضب له ونبع الماء من بين كفيه الشريفتين صلى الله عليه وآله، وحنين الجزع ورد عين قتادة وتسبيح الحصى بكفه صلى الله عليه وآله. ولله در الإمام أبي العزائم إذ يقول: والبدر شق له والضب خاطبه، والماء يجري بكف المصطفى نهرا، والجزع حن له كيما يلامسه، والعين ردت وفضل الله قد أجرى، والرمل سبح ينبئنا بأن له قدرا عظيما بهذا العقل لا يدرى، نطق الزراع وتسليم النبات ضيا، يهدي به الله من قد يسمع الذكرى، في كل سفر من الأسفار آيته تتلى من الأنبياء ولنا لقد تقرى. وهناك معجزات عقلية ومعنوية تدوم بالحجة والفكر، مثل القرآن الكريم الخالد والعلم ببعض الغيبيات. وهناك معجزات ذاتية للنبي صلى الله عليه وآله، وهي ما ظهر في ذاته الشريفة وفي جسده الطاهر من خوارق للعادات، وذلك مثل نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله، وتسليم الحجر عليه، وشفاء المرضى بلمسه، والإسراء والمعراج. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة، من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
4: أهلا وسهلا ومرحبا
3: إخوة الإيمان. ونتناول في حلقة اليوم الآية 49 من سورة الشعراء، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات حكاية عما دار مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ومع فرعون وسحرته. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. صدق الله العظيم. نلحظ هنا فضيلة الدكتور تحول فرعون من الوعد إلى الوعيد، فما السبب في هذا التحول؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا التحول السريع والمفاجئ في موقف فرعون من الوعد بالمكافأة والمكانة المرموقة، كما في قوله قبل المواجهة: وإنكم إذا لمن المقربين، إلى الوعيد بأبشع أنواع التعذيب والقتل، يجسد بدقة شديدة طريقة الظالم عندما يشعر بالتهديد. وهذا يمكن أن يلخص في عدة نقاط. أولا، السقوط المدوي للهيبة. المواجهة لم تكن في غرفة مغلقة، بل كانت في يوم الزينة أمام حشود الشعب. السحرة كانوا يمثلون الخبراء، وكانوا يمثلون سلاح فرعون الأقوى لإثبات ألوهيته وقدرته. سقوط هؤلاء الخبراء ساجدين وإعلانهم الإيمان برب موسى وهارون كان بمثابة إعلان رسمي بفشل فرعون وتكذيب علني لادعائه الألوهية: أنا ربكم الأعلى. هذا الإذلال العلني أفقده صوابه فدفعه للبطش. ونجد أيضا الرعب والخوف من إيمان الجماهير. أدرك فرعون بذكائه أن السحرة إذا آمنوا فإن الجماهير التي تثق بهم وبسحرهم ستتبعهم وتؤمن بصدق معجزة موسى عليه السلام. لذلك كان عليه أن يخلق حالة من الرعب والصدمة الفورية لردع الجماهير وتخويفهم من مجرد التفكير في تقليد السحرة، فاختار عقوبة غير مسبوقة في قسوتها: تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب الجماعي. وهنا نجد أيضا أنه ابتكر نظرية المؤامرة. لماذا؟ لتبرير الهزيمة، لكي يحافظ على ما تبقى من ماء وجهه أمام الجمهور. لم يكن بإمكانه الاعتراف بأن ما جاء به موسى معجزة إلهية قهرت السحر، لجأ فورا إلى ادعاء وجود مؤامرة خفية وخيانة بقوله: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، باتهامهم بالخيانة والتواطؤ المسبق مع موسى عليه السلام. أصبح لديه الغطاء لتبرير إعدامهم بوحشية أمام الجمهور. ونجد هنا جنون العظمة وجرح الكبرياء. نجد أن العبارة في قوله قبل أن آذن لكم، هنا فرعون يرى أنه يملك أجساد الناس ويملك عقولهم وقلوبهم. ومشكلته هنا في تلك اللحظة لم تكن فقط في إيمانهم، بل في تجرؤهم على اتخاذ قرار حر، على اتخاذ قرار الإيمان دون أن يرجعوا إليه أو أن يأخذوا منه الإذن. هذا الاستقلال الذي دفعه لأن يبطش بهم لأنهم آمنوا بموسى دون الرجوع إليه. ونجد أيضا نفاد حيل الترغيب. هنا استنفذ كل الحيل في الترغيب فلجأ إلى الترهيب والتعذيب. استخدم فرعون الوعد، المال، المنصب، لأن السحرة كانوا أدواته التي يحتاجها، وعندما تمردت هذه الأدوات ولم يعد للمال والمنصب تأثير عليها بعد أن لامس الإيمان قلوبهم سقط القناع. هنا لا يتبقى لفرعون سوى البطش وسوى القهر. تحول فرعون من الوعد إلى الوعيد. هذا رد فعل طبيعي لسلطة فرعون، لأنها كانت تقوم على التخويف، فاستخف قومه فأطاعوه. عندما سطع نور الحق تبخرت وعوده الكاذبة وظهر وجهه الحقيقي من فقدان السيطرة، فاستخدم أقصى درجات العنف لمحاولة إطفاء هذا النور الذي بدأ يسري في قلوب قومه.
3: أيهما أسبق، تقطيع الأيدي والأرجل أم الصلب؟ وإذا كان الصلب فضيلة الدكتور أسبق، فلماذا بدأ بالتقطيع لأقطعن؟
4: ذهب جمهور المفسرين إلى أن التقطيع كان أسبق زمنيا من الصلب، والمنطق المادي للتعذيب يقتضي أن يتم تقطيع الأيدي والأرجل، اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس أولا، ثم ترفع الأجساد المقطعة وتعلق، تصلب على جذوع النخل. الهدف من الصلب هنا ليس القتل بحد ذاته، بل التشهير والعرض العام، لتكون أجسادهم المشوهة والنازفة عبرة مرئية للجماهير ومصدر رعب مستدام. وفي هذه الحالة يكون الترتيب اللفظي في الآية مطابقا تماما للترتيب الزمني للأحداث، بينما بعض الآراء تفترض أن فرعون أمر بربطهم وتثبيتهم على جذوع النخل أولا ليتمكن الجلادون من تقطيع أطرافهم دون مقاومة. وإذا سلمنا بهذا الافتراض، فإن تقديم التقطيع على الصلب في الذكر يحمل أبعادا نفسية دقيقة تفسر هذا العدول عن الترتيب الزمني، وهو تقديم الأهم والأفظع. ففرعون في مقام التهويل والترويع، وتقطيع الأطراف من خلاف هو العذاب الأشد إيلاما والأكثر بشاعة ووحشية من مجرد التعليق على الجذوع. لذلك صدر وعيده بالحدث الذي سيحدث الصدمة النفسية الكبرى في نفوس السحرة والجماهير، فبدأ بالأبشع ليجعل تفكيرهم يتوقف من شدة الرعب. ونجد أن النص القرآني يرسم المشهد تصاعديا ليتناسب مع حالة الغضب الفرعوني. بدأ بالتقطيع وهو يمثل قمة الألم الجسدي المبرح والتشويه، ثم ثنى بالصلب وهو يمثل النهاية الحتمية، الفضيحة العلنية والموت البطيء. هذا التدرج ينقل المتلقي من الإحساس بألم العذاب إلى إدراك استدامة العذاب وحتميته، وهو ما يسمى بالترقي في الوعيد. ونجد هنا أن الواو من الناحية اللغوية حرف العطف في قوله لا أقطعن ولا أصلبنكم لا يقتضي الترتيب والتعقيب عكس الفاء أو ثم، فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب، بينما الواو تفيد الجمع، أي أن فرعون يتوعدهم بجمع هاتين العقوبتين عليهم دون أن يلتزم لغويا بأيهما يسبق الآخر، وهذا يمنح النص مرونة لتقديم ما يستدعيه المقام النفسي للتهديد. لذلك نجد أن استخدام ولأصلبنكم في مقام آخر في جذوع النخل، مع أن الصلب يكون على الجذوع وليس في الجذوع، أفاد العلماء بأن ذلك لشدة الصلب. ونجد أنه سواء توافق الترتيب اللفظي مع الترتيب الزمني أو خالفه لأغراض بيانية، فإن تقديم التقطيع هو توظيف نفسي وبلاغي يهدف إلى كسر الإرادة من خلال استحضار أبشع الصور للألم قبل أن يختمها بمشهد الصلب الذي يمثل الإقصاء التام والتشهير المطلق. هذا وبالله التوفيق.
3: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذا. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 54 من سورة الأنعام يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ترتيله لآيات الله البينات.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة الأنعام، رتله علينا برواية حفص عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بعد قليل مستمعين الكرام نواصل معا رحلتنا المباركة للمصحف المرتل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: شاع في الناس نبأ حادث ديني كبير يكون عنوان تاريخ جليل، فقد ظهر الإسلام في عنفوان تلك البعثة، وأصاب بدعوته شاكلة القلوب، ودانت له العرب، فأصلح بينهم وجمع كلمتهم، وحينئذ نفروا من البادية وانتشروا في أقطار الأرض، تنقاد لهم أعنة الأمم انقيادا يشبه المعجزات. ولما أظهر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعوته، قال لعشيرته الأقربين: ما أعلم أن إنسانا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، فقد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي من صميم العرب، يدعو قومه إلى توحيد لا ريب فيه ولا هوادة، ويحثهم على الاستكثار من الخير في هذه الدنيا، وعلى الحرص على مدارك أخرى في الحياة لمنزلة أعلى وأسمى إلى الجنة. الدكتور نجيب أرمينازي من كتابه الشرع الدولي في الإسلام.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، أهلا بكم معنا إلى فقرات فترة الضحى التي بدأت معكم من 11 وتستمر حتى 2 إن شاء الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفصنا ناصم، وبدءا من الآية 6 بعد 100 من سورة الأنعام، نستمع إياكم إلى القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة الأنعام، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. اللقاء التالي يأتيكم في الواحدة والثلث إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نقدم عرضا وتحليلا لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض المتوفى في عام 544 من الهجرة. ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، المؤلف تحدث في صدر هذا الكتاب عن مكانة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى، وساق في سبيل ذلك أدلة وشواهد كثيرة تؤكد عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ شيئا مما جاء عن ذلك في هذا الكتاب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من أعظم ما استدل به الإمام القاضي عياض رحمه الله على رفعة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياته، مستشهدا بقول الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال رحمه الله: اتفق أهل التفسير في هذا أنه سبحانه وتعالى أقسم بمدة حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ينقل الإمام كلام جماعة من الأئمة والمفسرين لتأييد هذا التعظيم الإلهي لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم البرية عنده. ولا شك أن هذا من أعظم وجوه التكريم والتشريف والتعظيم لقدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى إذا أقسم بشيء دل ذلك على عظم شأنه. وقد أقسم الله تعالى بالشمس وبالقمر وبالفجر وبالليل وبالنهار، أما أن يقسم بحياة إنسان فذلك تكريم لم يقع لأحد سوى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها رسالة لكل مسلم أن يعرف قدر نبيه، وأن يعلم أن مكانته عند الله فوق كل مكانة. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خشعت قلوبهم وامتلأت نفوسهم تعظيما ومحبة له. أما اليوم فإننا نحتاج إلى أن نعيد هذا التعظيم إلى واقعنا تعظيما عمليا، لا تعظيما مجردا باللسان، ويكون ذلك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه والذب عن عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم.
4: المؤلف أيضا في سبيل بيان مكانة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره عند الله تعالى، عرض الآيات القرآنية التي تحدثت عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتناول ما فيها من تزكية وتعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم.
5: يرصد القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء جملة من الآيات القرآنية الدالة على تزكية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: اشتملت الآيات على إعلام الله تعالى بتزكيته صلى الله عليه وسلم وبعصمته من الآفات، فزكى الله تعالى فؤاده صلى الله عليه وسلم وقلبه، فقال جل جلاله: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله عز وجل لسانه بقوله: وما ينطق عن الهوى. وبصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله تعالى قلبه، وزكى عقله، وزكى بصره، وزكى خلقه، فقال سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فنزه عقله عن الضلال، ثم قال: وما ينطق عن الهوى، فزكى منطقه، ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، فزكى رسالته، ثم قال: ما زاغ البصر وما طغى، فزكى بصره، ثم قال: ووجدك ضالا فهدى، أي لا تعرف تفاصيل الشرع حتى هداك بالوحي، ثم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، فزكى أخلاقه. ولذلك يرى الإمام القاضي عياض رحمه الله أن هذه الآيات ليست متفرقة، بل هي بناء متكامل يظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وهنا ينبغي أن نقف وقفة، إن كثيرا من الشخصيات العظيمة يمدحها الناس، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي مدحه هو رب الناس، ولذلك يبقى هذا المدح خالدا إلى قيام الساعة. وقد يختلف الناس في تقييم العظماء، أما شهادة الله تعالى فهي شهادة الحق الذي لا يتطرق إليه شك. ولهذا ينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن يربطوا الناس بالقرآن في معرفة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا بمجرد القصص ولا بالعواطف. فالقرآن الكريم هو المصدر الأول لتعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: نعم، وهذا القدر العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر فقط من حديث القرآن عنه، بل أيضا في خطاب الله تعالى له صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أشار إليه المؤلف في هذا الكتاب.
5: من اللطائف التي استخرجها الإمام القاضي عياض رحمه الله من آيات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ميز نبيه صلى الله عليه وسلم بطريقة الخطاب، فلم يخاطبه باسمه المجرد كما خاطب كثيرا من الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، إنما خاطبه بأوصاف التشريف والتكريم، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا الأنبياء قبله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، وقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال: يا موسى إني أنا الله، وقال: يا عيسى ابن مريم. أما خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. إنها ألقاب تحمل معاني التكريم والتشريف وتشعر بمكانته العظيمة صلى الله عليه وسلم عند ربه. ولذلك قال العلماء إن هذا من أعظم مظاهر تعظيم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم.
4: وهنا قاعدة مهمة في تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم قررها المؤلف في هذا الكتاب، وفيها رد على بعض خصوم الإسلام الذين يستنكرون تعظيمنا لمقام النبي ومحبتنا له صلى الله عليه وسلم.
5: يقرر القاضي عياض رحمه الله بهذه النصوص قاعدة عظيمة، وهي أن تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ليس غلوا، وإنما هو امتثال لأمر الله تعالى. فالمحبة الشرعية ليست مجرد عاطفة، إنما هي معرفة بفضله وتعظيم لقدره واتباع لسنته ونشر لهديه صلى الله عليه وسلم في العالمين. ولذلك استنبط العلماء من هذه الآيات أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره أصل من أصول الإيمان، وأن الأدب معه ليس خاصا بزمانه وبزمن حياته، بل يبقى بعد وفاته، فيتأدب الإنسان عند ذكره وعند قراءة سنته وعند الصلاة والسلام عليه.
4: نعم، صلاة ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: 12:01 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى هذه الدقائق مستمعينا الكرام مع القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي في هذه التلاوة من سورتي النحل والإسراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليك مولانا.

أنا

يا أحسن.

ترجمة

Oh.

ولا تحزن.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الخير. صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة من سورتي النحل والإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: كيف نصل إلى معية الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فمعية الله عز وجل غاية لا تدرك بيسر أو بسهولة. معية الله سبحانه وتعالى تتحقق للعبد بمقدار إقبال العبد على الله، بمقدار حب العبد لله وعبادته من خلال هذا الحب. معية الله سبحانه وتعالى إذا تحققت لعبد اقترب من أن يقول بفضل الله وقدرته للشيء كن فيكون، ويبدأ ذلك بأن يدرب العبد نفسه على الاقتراب من الله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن حسن الظن بالله عز وجل يعطي مضاعفة لجهود العبد في اتجاهه إلى الله سبحانه وتعالى.
1: لكن يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب أولا، ولا يقول إن الله معي. هل يصح ألا يأخذ بالأسباب، مثلا بالنسبة للطالب ألا يذاكر وألا يجتهد ويقول إن الله معي، أو هل يصح للمسافر ألا يأخذ بأسباب السفر ويقول إن الله معي؟ هذا ما تحقق في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخذ بكل الأسباب وأعد العدة، ثم إذا ما جاءت الأخطار قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
2: هذا معيار أساس في التدين يا أستاذ إسماعيل. متى أقول إن الله معي؟ متى أقولها وأنا بها مقتنع؟ إذا أولا أحسنت الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي كما تظن في الله سبحانه وتعالى، فالله عند هذا الظن. هذا الظن يترتب على حقيقة، يترتب على أنك اقتربت مما يرضي الله لدرجة لا تقل عن 90%، منها ضروري وحتما بذل الجهود في سبيل تحقيق المقصود. لكي يكون الله معك كن أنت أولا مع الله
1: بالأخذ بالأسباب.
2: من الوسائل والوصول إلى أن تكون مع الله الأخذ بالأسباب، من الوسائل يعني. الأخذ بالأسباب عبادة الجوارح، الثقة فيما عند الله وفي نصره عبادة القلب.
1: نعم،
2: أن يمتلئ القلب ثقة بأن الله معي، ثم أن أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ما أريد.
1: فلا بد وأن تقترن عبادة الجوارح بعبادة القلب.
2: لا بد. التوازي بين عبادة الجوارح وعبادة القلب هو عبادة الجوارح تطبيق عملي وتنفيذ وتجسيد لعبادة القلب، وهي الثقة في الله.
1: نعم،
2: الثقة في الله والأخذ بالأسباب ضفيرتان، كل طاقة منهما تلتف تضافرا مع الأخرى.
1: ولنتذكر هنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ الله
2: احفظ الله تجده تجاهك. هذه سبل تحقيق معية الله. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف يعني تعرف ونفذ ما يرضي الله تجده تجاهك. إذا ذكرت الله في الرخاء وتعرفت عليه في الرخاء تعرف الله عليك في الشدة. المسألة مسألة ليس فيها شبهة وليست فيها أي شوائب تشوبها، واضحة، قلب واثق في معية الله له، جوارح تجسد هذه الثقة، أعمالا تؤدى للحصول على المراد. أنت مع خالق هذا الكون، كيف تهاب أحزن؟ اعلم وثق يقينا أنه لن يضرك أحد ما دام الله معك.
1: نعم
2: تماما، والله معك بقدر ما تحقق من يقين في إيمانك بالله الواحد الأحد مالك الملكوت الذي يقول للشيء كن فيكون ولا يخرج أي شيء في الكون عن إرادته. نعلم علم اليقين أن تحقيق المعية أو الحصول على معية الله محققة أن تسلك هذه السبل بجوارحك وأن تملأ قلبك هذه المعاني. احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله لا تتعد على حدود الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي رواية واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك فلن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت في رواية إنسها وجنها على لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع طائفة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. رواه ابن ماجه، حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. رواه ابن ماجه، حديث صحيح. وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه. رواه مالك في موطئه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني في هذه التلاوة من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.

وله المثل الأعلى في السماء.

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني ما تيسر من سورة الروم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي بمشيئة الله تعالى في تمام الخامسة من مساء اليوم مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع هذه الفترة إن مع العسر يسرا، كدرس من دروس السيرة النبوية. ضيف هذه الفترة الشيخ مصطفى عزة حميدان من علماء الأزهر الشريف، يحاوره في هذه الفترة من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد. بعد أذان المغرب مباشرة إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الاحتفال يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب وكلمة للأستاذ الدكتور علي محمد عثمان المهدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والكلمة تحت عنوان الأمينة الطاهرة أمنة بنت وهب. ويختم هذا الاحتفال بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين ينقله عماد عطية. في العاشرة والربع بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم مع أمسية دينية مسجلة من مسجد عزبة العيدروس قرية بير عمارة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. الأمسية تتضمن تلاوة من القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني وكلمة للأستاذ الدكتور شعبان كفافي الأستاذ بجامعة الأزهر، وتختم بابتهالات للشيخ محمد صلاح الدين الحصري. الأمسية إعداد وتقديم خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أكرم بأحمد من قاض ومن حكام

قدم الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي هذا الابتهال الواحدة إلا دقيقة واحدة. الآن إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي. صلاة العصر يؤذن بها إن شاء الله في 4:30 وخمس دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في هذه التلاوة من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ايه.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطاء. إخوة الإيمان، إن مرحلة الشباب هي أجمل مراحل العمر، ففيها قوة الجسد واندفاع المشاعر وتفتح العقل، لذلك فهي المرحلة التي تحتاج إلى التوجيه السليم والقدوة العظيمة حتى لا يضيع الشاب في أهواء النفس أو غواية الشيطان. وليس هناك قدوة أعظم للشباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله له كمال الخلق وكمال العقل وكمال الدين. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الشباب من موقع دار الإفتاء. جاء فيه إن غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الشباب هو الطريق الأقوم لحمايتهم من الانحراف وربطهم بمصدر الهداية، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم يورث الطاعة والاتباع ويقوي صلتهم بربهم ويمنحهم النموذج الأمثل في كل مجالات الحياة. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته شرط الإيمان، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وما يجب ترسيخه عند الشباب أن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمات ترددها الألسن، بل هو سلوك عملي وانتماء حقيقي. يقول المولى تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعيار العملي للمحبة، بل هو سر سعادته وقبول عمله. ومن الوسائل الفعالة في غرس هذه المحبة تعريف الشباب بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كاملة، فالشاب الذي يقرأ كيف واجه الرسول صلى الله عليه وسلم تحديات الحياة، وكيف صبر على الأذى، وكيف كان رحيما بأهله وأصحابه، يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شخصية مثالية بعيدة عن الواقع، بل كان إنسانا يعيش هموم الحياة، ومع ذلك بلغ الكمال في الصبر والأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فعلينا إحياء معنى القدوة في نفوس الشباب، فكل شاب يبحث عن قدوة في النجاح أو في القيادة أو في الأخلاق لن يجد أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين الإيمان العميق والقيادة الفذة والرحمة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأعلى لهم. يقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما يجب أن نربط الشباب بالقرآن الكريم، لأنه الدليل الأكبر على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، وهو المصدر الذي ربى به أصحابه حتى غير وجه التاريخ. وأن يدرك الشاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. كما ينبغي أن نركز مع الشباب على مفهوم الهوية الإسلامية المرتبطة بالنبي، فالشاب في هذا العصر يتعرض لمحاولات التغريب والانبهار بثقافات أخرى، لكن حين نذكره بأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة اختارها الله لتكون شاهدة على الناس، يشعر بالفخر بانتمائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن الأساليب المؤثرة أيضا ربط الشباب بمحبته من خلال واقعهم العملي. فالنبي كان شابا حين حمل الرسالة، وكان في قمة قوته الجسدية والنفسية. إن إظهار كيف استثمر النبي شبابه في طاعة الله، وكيف كان صادقا أمينا قبل النبوة، وكيف حمل الأمانة العظمى وهو في عز شبابه، يجعلهم يدركون أن أقوى استثمار لشبابهم هو في السير على خطاه صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي تذكير الشباب أن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم سبب في مرافقتهم له في الجنة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الختام، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الشباب تغرس بالعلم والمعرفة وبالقدوة العملية وبربطهم بالقرآن والسنة وبغرس معنى الهوية والفخر بالانتماء إليه. فإذا نشأ الشباب على هذا الحب صلح حالهم واستقامت أخلاقهم، وكانوا بحق حملة رسالة الإسلام وأمل الأمة في المستقبل. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يملأ قلوب شباب المسلمين بحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم من العاملين بسنته، المقتدين بهديه، الفائزين بشفاعته يوم القيامة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بهذا المقطع الصوتي للشيخ علي الحسيني نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها آمال عطا، نفذها الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، كنت معكم فيها فؤاد حسن. إلى الملتقى في حلقة جديدة، لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف، عفوا من سورة الأنعام، حتى الآية 53 من سورة الأعراف، نستمع لهذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين

0: يسخرون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من الآية 58 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى الآية 53 من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل أنسنا بك، واعتمادنا عليك، وافتقارنا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم بمشيئة الله تعالى حتى الخامسة. معكم من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل فؤاد حسان. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، صدق الله العظيم. فقد استهلت السورة الكريمة النعم الإلهية على الإنسان بنعمة تعلم القرآن الكريم، مما يدل على عظم وأهمية هذه النعمة في حياتنا. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من الأبناء الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته. معنا اليوم
2: محمد علاء البلاشوني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة.
1: ونرحب بفضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة، أستاذ القراءات وعلوم القرآن الكريم بمعهد القراءات بالأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نستهل لقاءنا بما تيسر من آيات الله البينات من سورة ياسين بقراءة ابن كثير المكي من الابن محمد علاء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.

0: مبين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله عليك فضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة. نريد من سيادتكم أن تعرفنا أولا ما معنى قراءة ابن كثير المكي، وكلمة قراءة هل تختلف عن رواية؟ وبعد ذلك تعرفنا بأهم أحكام التلاوة في قراءة ابن كثير المكي.
2: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الفرق بين القراءة والرواية، القراءة هي ما نسبت إلى القارئ نفسه، إلى أحد القراء العشرة، نقول قراءة ابن كثير، يعني ما اتفق عليه الرواة عن ابن كثير. عندنا ابن كثير روى عنه البزي وروى عنه قنبل، راويين، فما اتفق عليه الراويين ونسبت إلى ابن كثير إلى القارئ تسمى قراءة، والرواية هي ما نسب للراوي نفسه. طيب، ياسين والقرآن الحكيم. قرأ ابن كثير بإظهار النون عند الواو، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، أي أظهر النون عند الواو، أظهر النون عند الواو. والقرآن الحكيم قرأ ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وسطا وقفا، يقرأها هكذا: والقراني والقران الحكيم. هذا في قاعدة لابن كثير في كل إيه؟ في كل القرآن. على صراط مستقيم، الطالب تلا علينا بالصاد أولا ثم السين، وهذا معروف في جمع القراءات، والطالب قرأ بقراءة ابن كثير، وهذه الكلمة ورد فيها الخلاف بين البزي وقنبل، فقرأها البزي بالصاد، فقرأ الأول بالصاد على صراط مستقيم، ثم قرأ على صراط مستقيم لقنبل، وهذا ما بيناه في أول اللقاء، خلافه بين القراءة والرواية. على صراط مستقيم قرأها قنبل بالسين، على صراط مستقيم، ورسمت في جميع المصاحف بالصاد، اتفقت المصاحف على رسم كلمة صراط بالصاد، كتابتها بالصاد. قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم، قرأ ابن كثير برفع اللام، بضمة اللام، وضع ضم على اللام مرفوعا، تنزيل، هكذا تنزيل العزيز الرحيم. ابن كثير له صلة ميم الجمع، ميم الجمع التي تدل على الجماعة، تأتي آخر الكلمة، ابن كثير إذا وصل الكلمة بالتي بعدها يصل ميم الجمع بالواو كما قرأ الطالب. في قوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذه ميم الجمع، هذه قاعدة عند ابن كثير في كل القرآن يقرأ بصلة ميم الجمع. قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا، قرأ ابن كثير سدا بضم السين، ومن خلفهم سدا كذلك أيضا قرأها بضم السين. قوله تعالى: وسواء عليهم أهنذرتهم، قرأ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الألف. قوله تعالى: فبشره بمغفرة وأجر كريم، هاء الضمير الواقعة بين ساكن ومتحرك يصلها ابن كثير بواو إذا كانت مضمومة وبياء إذا كانت مكسورة، وهذه قاعدة عند ابن كثير. يتفق معه حفص في قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا في سورة الفرقان، كذلك أيضا قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، نفس الحكم، هاء الضمير يصلها ابن كثير بواو لأنها وقعت بعد ساكن، والله تعالى أعلى وأعلم.
1: شكرا لفضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة، أستاذ القراءات وعلوم القرآن الكريم بالأزهر الشريف، وحتى نلقاكم على خير بإذن الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
3: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة النازعات.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: القر الشيخ عبد العظيم زاهر تلا علينا ما تيسر من سورة النازعات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن القواعد والأسس التي وضعها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أجل الصحة النفسية. ماذا علمنا الرسول الكريم من كلمات وأفعال تمنحنا الراحة والقوة لأنفسنا؟ بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور دكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا ومرحبا.
3: أهلا بكم أفندم والسادة المستمعين والمتابعين وأسرة الإذاعة والبرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، علمنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كيف نتمثل معاني هذا الدعاء حتى نشعر براحة النفس؟
3: من المؤكد أن الإنسان في حاجة دائمة إلى استقرار نفسي وإلى راحة في قرارة نفسه، بالطمأنينة على كل آماله وطموحاته، وأيضا بالأمان من كل المخاوف التي تحيط بحياته. من هنا يحتاج الإنسان إلى مدد من الله تبارك وتعالى يعينه على مواجهة هذه الآمال ومواجهة تلك الصعاب التي تحدق به في رحلة الحياة. فجاء هذا الدعاء تربية من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم ليكون دعاء في كل أحوال الصعوبات التي يمر بها المسلم، فكان دعاء المضطر، وكان دعاء زوال الهم وكشف الغم عن الإنسان، ومن هنا تبدأ الراحة النفسية التي يذكرها الحق تبارك وتعالى في قرآنه الكريم: وأصلح بالهم. كل ذلك يتأتى بعمق الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أو هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يسمى دعاء المضطر، أو دعاء إزالة الهم، أو دعاء كشف الغموم في حياة الإنسان.
2: دكتور جميل، كيف يكون تفويض الأمر لله، خاصة ونحن نعيش في زمن الفردانية وتعظيم الأنا؟
3: إذا أراد الإنسان أن يحقق التفويض الكامل لله عز وجل، لابد عليه أولا أن يدرك أن الأمور كلها في الكون لله عز وجل. ألا له الخلق والأمر. وثانيا، لابد على المسلم حتى يتحقق له الرضا عن الله سبحانه وتعالى أن يدرك أن هناك أقدار ليس بمقدور الإنسان أن يردها ولا أن يصدها ولا أن يغير منها شيئا. ومن هنا لابد الرضا بالأقدار والإيمان بها. الأمر الثالث أنه يدرك أنه لا ملجأ ولا منجا من الإنسان من هذه الأقدار وكل الأخطار التي تمر بحياته إلا بالاعتصام بالله عز وجل.
2: نعم.
3: ومن هنا يأتي هذا الدعاء.
2: نعم. دكتور جميل، في خطوات كيف ننتقل من وكالة النفس إلى وكالة الخالق سبحانه وتعالى؟ كيف نعيش في كنف هذا المعنى: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟
3: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين إحساس بالعجز، أن الإنسان مهما بلغت قدراته فهو عاجز عن أن يتصرف في الكون كيفما يشاء، له حدود وله قدرات، لكن هناك قدرات أكبر. من الذي يملكها؟ الله عز وجل. إذن أنا في حاجة إلى حماية الله. هناك أمور غيبية أنا لا أعلمها، قد يجريها الله عز وجل علي وعلى غير من الناس، وبالتالي هذه الأمور الغير متوقعة قد تثير هموم الإنسان وقد تثير الخوف أو التشاؤم. وهنا لابد على المسلم أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ليزيح عن نفسه هذا القلق وذاك التوتر، فلا يشعر بتشاؤم، لأنه يدرك أن المصير والمرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن الحماية بالله. كذلك أيضا هناك أمور وقعت فعلا يتألم الإنسان منها، إذن لابد على الإنسان أيضا أن يدرك أنه لا صارف لهذا الألم إلا بالاحتماء بالله تبارك وتعالى. نعم. هنا تبدأ الطمأنينة النفسية والراحة النفسية بالتوكل على الله عز وجل واستمداد المدد والقوة والعون في مواجهة شدائد الحياة، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأعطانا الإسلام ورسول عليه الصلاة والسلام صور متعددة لتحقيق هذه الوكالة لله عز وجل.
2: نعم.
3: أن يدير أمورنا وأن يعوضنا خيرا وأن يزيح همومنا وأن يكشف ما نحن فيه من ضر.
2: نعم.
3: علمنا الإسلام صلاة اسمها صلاة الحاجة، ركعتين يصليهما المسلم ويدعو الله أن يؤدي له ما يريد. صلاة اسمها صلاة الاستخارة يؤديها الإنسان إذا اختلط عليه أمر في اختيار، يختار هذا أم ذاك، فيسأل الله أن يعينه على حسن الاختيار فيرى ذلك في منامه أو انشراح صدره.
2: نعم.
3: السجود، وعند السجود يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيكسر الدعاء فيكون سببا في قبول الدعاء وتحقيق زوال الهموم والأحزان. كذلك أوقات السحر، كذلك أيضا الأوقات الفاضلة بعد الأعمال الصالحة.
2: نعم.
3: التي وردت، هذه كلها وسائل يحقق بها الإنسان الوكالة لله سبحانه وتعالى، فلا يتكل الإنسان على ضعفه ولا على قدراته الشخصية ولا طرفة عين ولا ساعة ولا لحظة.
2: نعم.
3: لأنه يدرك تماما أن القوة لله جميعا وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
2: ونعم بالله. دكتور جميل، ما العلامات أو الأمارات التي تظهر على المسلم عندما يفوض أمره كله لله؟
3: بلا شك أن الإنسان المسلم كلما كان لديه اليقين بالله تبارك وتعالى والإيمان الحق، وكلما تذكر قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكلما أدرك أن الله كما قال الإمام ابن القيم: الله هو ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين.
2: نعم.
3: ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين، وذلك من قول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. مع وجود اليقين بأنه لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر ولا يحقق الآمال إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء في الأرض وفي السماء، مع وجود هذه العقيدة ومع وجود هذا الإيمان يشعر المسلم بأن الله سبحانه وتعالى معه، وهنا يستريح اطمأن إلى موعود الله. الأجل بيد الله والرزق بيد الله والتدبير بيد الله والخلق بيد الله، إذن الأمر كله لله عز وجل.
2: دكتور جميل، في كلمات موجزة، كيف نستجلب رحمة الله إلى بيوتنا؟
3: استجلاب رحمة الله لبيوتنا أولا باستجلابها لقلوبنا وعقولنا وتربية أبنائنا على الثقة في وعد الله تبارك وتعالى. وما دامت هذه الثقة يقين وخشية وتوكل وأخذ بالأسباب وتفويض الأمر لله، إذن مضمون النتائج، لأن الذي لا يجعل الصعب إلا سهلا هو الله، والذي لا يجعل العسير إلا يسيرا هو من يقول للشيء كن فيكون، وما دام من يقول للشيء كن فيكون وهو على كل شيء قدير موجودا، إذن فالأمل في الله ولا يأس مع الله.
2: كل الشكر لحضرتك دكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لحضرتك، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشعي يتلو علينا ما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد صلى الله عليه وسلم.

الحق وهو الحق من ربهم كفر.

عاطل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

0: لهم. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ الشريف خليفة.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ شريف خليفة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب كريم إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من الآية 54 وحتى الآية 16 بعد 100 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من الآية 54 وحتى الآية 16 بعد 100 من سورة الأعراف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في الواحدة صباحا بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من أول سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة القصص.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: لقد

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سريرة.
1: أخلاقه

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد ما زلنا نتحدث فيه عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال قول السيدة عائشة رضي الله عنها في أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عن أخلاقه: كان خلقه القرآن. نرحب بفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذ.
3: أهلا ومرحبا بك.
2: في هذا اللقاء نتحدث عن أدب التغافل وستر الزلات من خلال قول المولى تبارك وتعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. نريد أن نتحدث عن أدب التغافل.
3: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لو أننا رجعنا إلى القرآن الكريم في سورة التحريم وقرأنا سبب نزول هذه السورة الكريمة سنجد أمر عجيب، أنه أمر حدث في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيت سيدنا الحبيب قدوة لكل البيوت، وتسعة أعشار التربية في التغافل وفي الحكمة: ليس الغبي سيد قومه وإنما سيد قومه المتغابي الذي يرى ويسكت.
2: هذا هو معنى كلمة التغافل.
3: التغافل التغافل أن ترى الخطأ، لا أن تقف عند كل صغيرة وكبيرة، لأننا نرى في بيوتنا أكثر المشكلات التي قد تصل إلى المحاكم سببها أن نتصيد لبعض الأخطاء. فخطأ صغير، جئت مثلا فوجدت أن نور الغرفة كان مضاء، وأنا أعاني طوال النهار لأكسب وأتعب، وأنتم تتركون الأنوار مضاءة فتضيعون ما أكسبه. جئت فوجدت مثلا ولد من الأولاد قد تزيد مثلا في شيء من الأشياء فأسرف فيه، وجدت أن لم يقم أحد لاستقبالي وأنا الذي أتعب طوال النهار وأكدح.
2: يعني الحياة لا تقف على التصيد،
3: لا نتصيد الأخطاء لبعضنا. تعال إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. وكانت أمهات المؤمنين من شدة الغيرة والمحبة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء تفرق معهم كثيرا. وطبعا النساء الغيرة، ومن لا يغار على رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن أمته، بيننا وبينه هذا الزمان ونغار على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقيم الدنيا ولا نقعدها. إذا تطاول أحد على سيدنا رسول الله أو انتقص من مكانته فما بالك بأمهات المؤمنين التي تشبعن بأنوار سيدنا الحبيب وملأ حبه القلوب. وكان الأكثر حبا لسيدنا النبي أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فكانت تغار على سيدنا الحبيب. وكانت أقرب أمهات المؤمنين إليها السيدة حفصة بنت سيدنا عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصوامة القوامة. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم عند حفصة، وفي الرواية أن السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كان يهدى إليها عسل، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. فلما أهدي إليها أبت عليها محبتها لرسول الله أن تتذوق شيئا قبله، فأرسلت إليه فجاءها فأكل عندها. في الرواية: وجاء إلى أمنا السيدة حفصة وكان يومها، وعلمت أم المؤمنين عائشة بذلك فأوعزت إلى أمنا حفصة، قالت: إذا جاء لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي إني أشم منك رائحة مغافير. هذا العسل له رائحة، كأنها تقول له: إنك مررت على غيري في يومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا حفصة: لا تخبري أحدا ولن أعود. وفي الرواية أنه حرمه على نفسه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسترضي أم المؤمنين من تلطفه مع أمهات المؤمنين.
2: تبتغي مرضات أزواجك،
3: لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، وهذه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصر إلى أمنا حفصة بهذا، وأمرها لا تخبر أحدا، لكنها من حبها لأمنا عائشة أخبرتها. فيتنزل القرآن الكريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما قالت سيدنا النبي، فعرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. الشاهد هنا عرف بعضه وأعرض عن بعض ما كل الكلام يقال، وإنما تكفي الإشارة عند أهل الأذواق. أنا دخلت من بيتي وكنت طلبت منهم أن يعدوا طعاما، وجدتهم قد أعدوا غيرهم.
2: يعني إيه المشكلة؟ يعني ربما يسمى هذا بالتغافل المحمول حتى لا تتسع القوة بين الأهل. يعني
3: المفترض أن سأحضر إلى البيت مثلا في الساعة الخامسة، وتأخرت في المواصلات فوصلت الساعة السادسة. فلا تقيم الدنيا وتقعديها. المفترض أن ولدي في امتحاناته يأخذ الدرجة العالية فنقص عن ذلك، لكنه ناجح وموفق.
2: نعم.
3: القضية ما دام قد أدى ما عليه. طيب
2: حضرتك بتضع يدك على يعني ما نعانيه الآن في البيوت بالفعل، يعني لا يحدث تغافل، أو يعني كما نقول أن الأمور تعدي وتثير الذكاء إلى طريقها أيا كان الشكل.
3: لأن القضية عندنا في هذه الأيام أصبحت تسجيل مواقف، كل واحد يريد أن يصنع من نفسه يعني بطلا وضحية.
2: يعني هي الحياة بنيت على الند، يعني رأس برأس والعين بالعين.
3: هنا تأتي أخلاق سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لتقول لنا: أيعجبكم ما أنتم فيه؟ أيعجبكم أن يكون البيت كله صراع، كأنك داخل إلى أرض معركة، حتى إن الرجل أصبح لا يحب أن يعود إلى بيته لأنه سيجد فيه ما لا يرضيه، والمرأة أرادت أن تفر من بيتها لأنها لم تجد فيه ما يرضيها. ولو أننا تغافلنا، ولو أننا تركنا تفاهات الأمور وصغارها، ولو أننا تخلقنا بأخلاق سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إشارة تغني عن العبارة
2: وعدم ترصد زلات الآخرين أيضا وتصيد هذه المواقف.
3: ما الذي يريحنا من كل هذا؟
2: نعم،
3: أن تتبادل المواقف. ماذا تنتظر من شريكك؟ فإنك إذا نظرت في المرآة ستجد صورتك التي انطبع عليها، إذا ضحكت ضحكت لك، وإذا حزنت عبست في وجهك.
2: بالفعل مستمعين الكرام، نحتاج في هذه الأيام إلى التغافل عن أمور كثيرة حتى تسير الحياة سيرا حسيسا طيبا إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء مستمعين، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم ونشكر للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: دكتور شعبان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي الأركان الخمسة للإسلام، يعني هي القواعد الأساسية التي يبنى عليها بعد ذلك شعائر الإسلام ونسك الإسلام وما بقي من أوامر ونواهي الإسلام الدين الحنيف. فكيف نأتي من القرآن ما يؤيد هذا الحديث النبوي الشريف بأن هذه القواعد هي قواعد خمسة ونستخرجها من كتاب الله سبحانه وتعالى؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا شك فيه أن أركان الإسلام خمسة، كما نص على ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تجد دليلا على هذه الأركان الخمسة، نقول لك ما قال الله تعالى في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا من المعلوم أن وظيفة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تكمن في أمرين: الأمر الأول البلاغ، والأمر الثاني البيان. البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. البيان: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لكنك لو أردت أن تجد يعني دليلا منفصلا لكل فرض من الفروض أو الأركان الخمسة، هذا موجود في القرآن: الشهادتين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكل نبي كما قال القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله تعالى. بالنسبة للصلاة، القرآن مليء: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا عن الصلاة وعن الزكاة. وعن الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وعن الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالأركان الخمسة مذكورة بنصها في القرآن الكريم. بل إني أريد أن أضيف إليك شيئا، هو أن كل نبي بعثه الله تعالى وأرسله عنده هذه الأركان الخمسة. يعني التوحيد عند الكل، الصلاة موجودة عند الكل. سيدنا عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سيدنا إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سيدنا موسى عليه السلام: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. الزكاة كما مر في الآيات. الحج: النبي عليه السلام يقول: ما أرسل الله نبيا إلا وحج. فالأركان هذه من القضايا المفروغ منها ومن المعلومة من الدين بالضرورة عند الكل. ما أرسل الله نبيا إلا وعنده هذه الأركان الخمسة.
1: كيف نبين من القرآن أنها أركان وليست شعائر؟
2: عندما يقول القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فرض في الصلاة وفرض للزكاة. عندما يقول: كتب عليكم الصيام، هذا فرض. عندما يقول: ولله على الناس حج البيت، هذا فرض. صياغة هذه الأمور الخمسة في كونها أركانا، ده أتى عن طريق المعلم الأول والمبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فأعطى الله رسوله عليه الصلاة والسلام ميزة البيان وميزة التشريع، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه هي أركان الإسلام عند الجميع.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العظيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتح المسلمون القادسية سلم إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ذهب وفضة حيث خزائن كسرى، فلما رآها بكى وقال: كم تركوا من جنات وعيون. ثم قال لمن حوله: هذه أمانة، فما رأيكم؟ قالوا: نرى أن تدفعها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وما أخذوا منها درهما ولا دينارا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن طلحة رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. فخرج شيصا هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا. وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي، حديث صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المجود للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، حيث يتلو علينا ما تيسر من أول سورة المجادلة. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور محمد داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أحبة الإيمان، نلتقي بعد قليل بآيات كريمة من سورة المجادلة، من قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إنها التربية الإيمانية بالمنهج القرآني لإعداد النفوس للفوز بالربانية. تأتي الآيات لتقرر حكم الله في شأن أسرة صغيرة فقيرة مغمورة. وقد سمع الله عز وجل للمرأة وهي تحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي، وهي سورة تملأ القلب إجلالا بعظمة الله وقربه ورحمته ورعايته لعباده ولطفه بهم. ثم تمضي الآيات إلى توكيد وتأكيد أن الذين يحادون الله ورسوله مكتوب عليهم القهر في الأرض والعذاب في الآخرة، إنهم مأخوذون في يوم القيامة بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ثم تذكر الآيات بحضور الله وشهوده لكل نجوى في خلوة يحسب أصحابها أنهم متفردون، والله معهم أينما كانوا. وتحذر الآيات من التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتوصي أن يكون التناجي بالتقوى وطاعة الله عز وجل، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وتبين الآيات أن النجوى عمل شيطاني يهدف إلى الإساءة للمؤمنين، لكن أهل الإيمان في معية الله وحفظه، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم تمضي الآيات في تربية النفوس المؤمنة بالمنهج الرباني، فيأخذها بأدب السماحة والطاعة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم والذكر، وأن العلم والإيمان من أسباب الرفعة لهذه الأمة عند الله تعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. ثم تمضي الآيات بعد ذلك لبيان الأوصاف الذميمة للمنافقين، ولبيان تآمرهم مع اليهود، مع التأكيد على أن الذين يحادون الله ورسوله كتب الله عليهم أنهم في الأذلين وأنهم هم الخاسرون، كما كتب الله سبحانه أن الله ورسله هم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثم يأتي الختام الإيماني المشرق والحاسم في أن رابطة الإيمان لها الأولوية الأولى والمقدمة بين الروابط الأخرى كالدم والقرابة، وأنها لا تتفق مع رابطة الكفر والشرك، وهكذا تكون القيم والروابط في ميزان الله عز وجل. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فهو مثبت في قلوبهم بفضل الله، مكتوب في صدورهم، فلا زوال له ولا اندثار، وفوق ذلك لهم من فضل الله الواسع كل التأييد، وأيدهم بروح منه. ويا سعد هؤلاء، لقد فازوا بالبشرى الربانية رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وسبحان من هذا كلامه، وهذا هديه وبيانه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يتذكر إلا أولو الألباب. أخي المؤمن، إلى الآيات نستمع ونتدبر. وطوبى لعبد استجاب واهتدى، ورحم الله عبدا انتفع فارتفع، والحمد لله رب العالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة المجادلة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى في الساعة الخامسة تأتيكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف هذه الفترة هو الشيخ مصطفى عزت حميدان، ويحاوره من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد. بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الاحتفال تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكلمة للأستاذ الدكتور علي محمد عثمان المهدي. عنوان هذه الكلمة: الأمينة الطاهرة السيدة آمنة بنت وهب. ويختتم الاحتفال بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد علي جابين، ينقل لكم الاحتفال من أسرة المذيعين عماد عطية. بمشيئة الله تعالى في العشيرة والربع بإذن الله تعالى من سهرة الليلة تأتيكم الأمسية الدينية المسجلة، وأمسية الليلة من مسجد عزبة العيدروس بقرية بير عمارة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكلمة للأستاذ الدكتور شعبان كفافي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال للشيخ محمد علي جابين.
2: يا رسول الله،

0: والحق خصك بالكرامة كلها وحباك.
1: كنا مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذنا لصلاة العصر بصوت الشيخ نصر الدين طوبار. صلاة المغرب يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 7:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة الإنسان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الإنسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سائل يقول: ذهبت للبحث عن وظيفة، فطلب مني بعض العاملين في الشركة مالا من أجل الحصول على هذه الوظيفة، فما حكم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أجمع الفقهاء على أن الرشوة، وهي ما يعطى من مال وغيره لإبطال حق أو لإحقاق باطل، وهي نوع من السحت لا خلاف في حرمته، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش. ولا خلاف بين العلماء أن الرشوة من الأمراض المجتمعية التي تساعد على انتشار الفساد في المجتمع، ولذا فهي محرمة شرعا ومجرمة قانونا، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والخلاصة أنه لا يجوز للسائل أن يعطي مالا أو غيره لأحد موظف الشركة ليجعل له عملا فيها، ويعد هذا الفعل من الرشوة، وهي من الكبائر التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذها أو معطيها، بل لعن الوسيط بينهما وهو ما سماه بالرائش. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 86 إلى 89 من سورة آل عمران، وهذه الآيات توضح لنا حال الجاحدين للحق. قبل أن نتحدث عن هذه الآيات، نود من فضيلة الإمام الأكبر أن يوضح لنا سبب نزول هذه الآيات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة، منها ما جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآيات في قوم من أهل الكتاب رأوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم وشهدوا أنه حق، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من العرب، وكفروا بعد إقرارهم بأنه موجود عندهم في كتبهم، وأنكروا ذلك حسدا للعرب حين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فهذه الآيات الكريمة تصور لنا تصويرا واضحا ما عليه أولئك الجاحدون من إنكار للحق، والاستفهام في قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. هذا الاستفهام للنفي والاستبعاد هدايتهم إلى الصراط المستقيم، وهم على تلك الحال من الارتكاس في الكفر ومن الضلال مع علمهم بالحق. والمعنى أن الله عز وجل جرت سنته في خلقه ألا يهدي إلى الصراط المستقيم قوما كفروا بعد إيمانهم، أي ارتدوا إلى الكفر بعد أن آمنوا وبعد أن شهدوا بأن الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأنه صادق فيما يبلغه عن ربه، وبعد أن جاءهم البينات أي البراهين والحجج الناطقة بحقيقة ما يقوله صلى الله عليه وسلم من قرآن كريم عجز البشر عن الإتيان بسورة من مثله، وبعد أن أتى صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه فيما يبلغه عن ربه، فأنت ترى أن حالهم التي أوجبت هذا النفي تتمثل في أنهم كانوا مؤمنين وكانوا يشهدون بأن الرسول حق، وجاءتهم البينات اليقينية التي تؤيد إيمانهم وشهادتهم، ومع كل ذلك استحبوا العمى على الهدى واختاروا الكفر على الإيمان، واستولى عليهم التعصب بالباطل فأرداهم وحرمهم من هداية الله حتى يغيروا ما بأنفسهم ويتوبوا عن غيهم ويصلحوا ما أفسدوه ويخلصوا وينيبوا إلى خالقهم وبارئهم. وقوله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي أنه سبحانه قد مضت سنته في خلقه أنه لا يهدي إلى الحق أولئك الذين آثروا الكفر على الإيمان عن تعمد وإصرار، ووضعوا الشيء في غير موضعه مع علمهم بسوء صنيعهم. وفي تزيل الآية الكريمة بهذه الجملة مع إطلاق لفظ الظلم إشعار بأنهم قد ظلموا أنفسهم بإيقاعها في مهاوي الردى والعذاب، وظلموا الرسول الذي شهدوا له بأن ما جاء به هو الحق ثم كفروا به، وظلموا الحقائق والبراهين التي نطقت بأحقية الإيمان وببطلان الكفر، ثم تركوا هذه الحقائق والبراهين وانقادوا لأهوائهم ولشهواتهم ولمطامعهم. وإن الظلم متى سيطر على النفوس أفقدها رشدها وأفقدها إدراكها للأمور إدراكا سليما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. ثم بين سبحانه عاقبة هؤلاء الظالمين فقال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أي أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، أي جزاؤهم أن عليهم غضب الله وسخطه بسبب استحبابهم للكفر على الإيمان. والملائكة والناس أجمعين، أي وعليهم كذلك سخط الملائكة وسخط الناس أجمعين ودعاؤهم عليهم باللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. ثم أكد سبحانه تلك العقوبة بعقوبة أخرى فقال تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أي خالدين في النار ولا يخفف عنهم عذابها بسبب انغماسهم في الباطل، وهم لن يمهلوا عن هذا العذاب يوم القيامة. ثم فتح القرآن الكريم مع هذا باب التوبة لمن أراد أن يتوب، ونهى الناس عن أن يقنطوا من رحمة الله متى تابوا وأنابوا وأصلحوا. فقال تعالى: تلك الجملة التي فيها ما فيها من الخير إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أي أن اللعنة مستمرة على هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم إلا الذين تابوا منهم عن الكفر الذي ارتكبوه وعن الظلم الذي اقترفوه وأصلحوا ما أفسدوه بأن قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طريق الحق وحافظوا على أداء الأعمال الصالحة، فإن الله تعالى يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها

0: الإسلام والحياة.
1: فمحابها

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: سيأتي اليسر بعد العسر وعدا من الرحمن في القرآن يتلى، فرحمة ربنا منا قريب إذا الإحسان في قلب تجلى. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أيها المستمعون الأكارم حيث حللتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعظم قدوة للمسلم في حياته وفي سلوكه وفي تصرفاته في مواقفه وأخلاقه هو إمام المتقين، سيد المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كانت حياته صلى الله عليه وسلم منذ أن ابتعثه الله نبيا ورسولا مملوءة بالشدائد والبلايا. وهنا تتناثر بعض السؤالات الكبيرة، كيف قابلها صلى الله عليه وسلم؟ كيف تحولت هذه القيم في التعامل مع أوقات العسر إلى تطبيق عملي يحتذى في سيرته صلى الله عليه وسلم؟ هذه الفترة أيها الإخوة تتوجه إلى من ضاقت عليه الدنيا بما رحبت. سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بها ما يأخذ بيدك. هذه الفترة أيها الإخوة تتوجه إلى من تمكنت منه تصاريف الأيام، غلبته الهموم، حاصرته وأعجزته، فظن أنه لا يسر بعد عسر. هذه سيرة رسولنا الكريم تحنو عليك، تربت كتفك. فبين فيض نور النبي الكريم مضرب المثل في الصبر والتحمل، في اليقين والتوكل، نعيش دقائق هذه الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة، بصحبة ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق، وواحد من علماء الأزهر الشريف الذين نستنير بعلمهم. أستاذنا منورنا.
1: أهلا بك بالسادة المستمعين، أهلا بك وسهلا، كتر خيرك، أشكرك على هذه التقدمة.
0: أسرة عمل هذه الفترة، الإعداد الزميلة منى عثمان، هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، والزميل أحمد عثمان المشرف على الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك. من أسرة المذيعين أسعد بصحبة حضراتكم النبوي أبو زيد، الإسلام والحياة، الإشراف العام إسماعيل دويدار. ويا سيدي يا رسول الله، وألقيت الحمول بباب طه ملاذ الخلق روح الكائنات.
2: صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد، لا وحقك لا أحب أن أكون كمان.

0: سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. مجددا إخوة الإيمان والإسلام، أيها المستمعون الأكارم، عطرنا أفواهنا بالصلاة على نبينا الكريم، وأنا أثق في أن حضراتكم خلال دقائق هذه الفترة لن تتوقف الألسنة عن الصلاة على صاحب الذكرى العطرة نبينا الكريم، أستاذنا الكريم وضيف هذه الفترة الكريم فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان. أما وقد عطرنا الأفواه بالصلاة على نبينا الكريم، فسنستمع إلى مولانا الشيخ عبد الباسط في هذه الآيات، ثم نبتدئ ما ييسر الله به في ثنايا هذا الحوار.
1: أهلا وسهلا.

0: رحم الله مولانا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ضيف هذه الفترة الكريم فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان. عنوان هذه الفترة لا شك أنه تحدد من خلال ما سردناه آنفا، العسر واليسر.
1: نعم.
0: اليسر بعد العسر.
1: نعم.
0: اليسر والعسر.
1: نعم.
0: احنا هذه التقلبات سنفحصها معا، لكن في حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، سؤالي المبدئي، وهو يعني هذا السؤال يشغل البال، إذا كان الوعد باليسر نحن نثق في ذلك.
1: نعم.
0: اليسر قادم قادم.
1: نعم.
0: لما أصلا العسر؟
1: نعم.
0: إيه الحكمة من العسر ما دام اليسر قادم؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد. فهذا سؤال جيد في مستهل لقائنا هذا، وأسأل الله الذي أسأل الله فيه التوفيق والقبول. مستمعي الكرام، اعلموا أن الله جل وعلا حكيم في قضائه وقدره سبحانه وتعالى، لطيف بعباده، عليم بأحوالهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو خبير بمصالحهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. وواجبنا نحن نحو ذلك الرضا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، التسليم لأمره. فالله جل وعلا لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويبقى سؤال حضرتك مطروح: لماذا العسر ما دام اليسر سيأتي بعد العسر؟ إذا كانت هذه القضية مفروغ منها وأكد الله عليها كما استمعنا في سورة الشرح، لماذا أيضا؟ نقول: من دلائل قدرته سبحانه وتعالى على خلقه وحكمته عز وجل في تدبيره تقلب أحوال الناس من شدة إلى رخاء، ومن رخاء إلى شدة، ومن ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف. وله سبحانه وتعالى ألطاف لا يدركها خلقه، له حكم يجهلونها، لذلك يكثر فيهم اللوم، يكثر فيهم اللوم والتسخط، ويقل فيهم الرضا والشكر. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. لذا كان من سننه جل وعلا، إذا نحن نتحدث اليوم في هذه الفترة المفتوحة عن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، أن جعل الفرج مع الكرب واليسر مع العسر، يخرج من المحن منحة. تلك السنة، السنة الكونية هذه، تربي الخلق على القرب من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه فائدة مهمة جدا. إذا أيسر الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالنعم، بطروا، جاءهم العسر ليكسر ثورة النفس ويمنعها من البغي والطغيان ويردها إلى الله سبحانه وتعالى.
0: يعني مش عقاب،
1: ليس عقاب،
0: مش انتقام
1: خالص، لعلهم يرجعون.
0: سبحان الله،
1: هكذا يقول سبحانه وتعالى. فإذا تهذبت أخلاقهم وصفت قلوبهم واستقامت أحوالهم وأظهروا الذل والافتقار ولهجوا لله تعالى بالضراعة، إذن دي وسيلة قربه، زال العسر وجاء اليسر، لئلا يستبد بهم اليأس والقنوط المؤدي إلى الكفر والجحود.
0: مولانا، لابد ونحن نتناول هذه القضية أن نلج إلى الباب الكبير، فيض النور الكبير، القرآن الكريم، لنوجز كيف تبدو هذه الصورة. يعني أذكر مستمعينا بأنه هذه الفترة تتحدث عن هذه الحكمة، اليسر بعد العسر، أو حتى حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن مع العسر يسر، لكن في حياة رسولنا الكريم. لكن نتوفر على أهم ملامح هذه القضية في القرآن الكريم.
1: أحسن، تبارك الله فيك. نتأمل في كتاب ربنا عز وجل فنجد هذه القضية واضحة وضوح الشمس وبجلاء في موضعين، كي لا نطيل على المستمعين. الموضع الأول، تخيل أين جاء. جاء في سورة الطلاق، والطلاق له قسوته، وله وقعه المرير على النفس والصعب على الألسن حتى. والموضع الثاني جاء في سورة اسمها سورة الشرح التي استمعنا إليها منذ قليل، وبدأت بخطاب جميل رقيق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. وكأني بربي سبحانه يريد أن يلفت النظر إلى أن الضيق أو العسر يولد الضيق، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذن العسر يجعل في النفس ضيقا ويجعل في النفس حرجا، فيأتي الشرح باليسر ليفرج عن النفس ضيقها ويوسع عليها ما ضاق عليها. في سورة الطلاق الله يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. تخيل أين كان ذلك في معرض الحديث عن الطلاق. هنا معنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وتتكرر هكذا القضية مرتين. في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو كان العسر في جحر لتبعه اليسر حتى يدخل فيه فيخرجه، ولن يغلب عسر يسرين. لذا كل كرب ينزل بالمؤمن فإنه لابد أن يوقن أن معه فرجا لا محالة، كل عسر يصيبه فإن معه يسرا. من علم ذلك وأيقن به فلن يسلم قلبه لليأس والقنوط، لن ينسى الله سبحانه وتعالى الخالق ويركن للمخلوق، لن يعلق قلبه بغير الله تعالى. يؤكد على ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. فإذا نزلت النوازل بالناس واشتد البأس بهم وظنوا الهلاك، أسعفهم الله تعالى باليسر ودفع عنهم البلاء ورفع عنهم المحنة. وتلك سنة الله تعالى مع رسله وأوليائه المؤمنين، كما قال تعالى عن السابقين منهم: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فكان جواب الله: ألا إن نصر الله قريب. وقال في آية أخرى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
0: يعني هذه الآية مولانا وضيفنا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق، تنقلنا إلى هذه القضية المهمة في حياة الأنبياء بشكل
1: نعم.
0: عام.
1: نعم صحيح.
0: هل من الممكن قبل أن ننتقل إلى هذه القضية في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نوجز أهم ملامحها، كيف تناولها القرآن كي يوصل إلينا رسالة؟
1: نعم أحسن، تبارك الله فيك. لكن اسمح لي في البداية
0: أن
1: أوجه نداء إلى كل مبتلى، يعني الغاية، وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى لاحقا. الغاية الآن من حديثنا
0: صحيح
1: إلى كل من يستمع إلينا، خاصة في الجواب على سؤالك هذا في قضية اليسر بعد العسر في حياة الأنبياء. نعم، إن إحنا مش بنسليه، مش بنونسه في الطريق لو بيسمعنا الآن في المواصلات أو عبر السيارة أو للي قاعدين في البيت أو اللي بيسمعونا، إن إحنا بنتكلم من باب التسلية، لكن إحنا بنفتح باب أو شباك الأمل أمام من أغلق على نفسه اليأس والقنوط. بنقول له: لا، قوم افتح الشباك الآن وافتح الباب فستجد نورا الآن حتى بالتوقيت المادي الآن، ثم ستجد فرجا وستجد يسرا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذا أقول في البداية بنداء إلى الصابرين الصامدين: يا أيها المبتلون، إنه ومع طول الليل وتفاقم الجراح يجمل التفاؤل، وفي غمرة الأحزان تحلو حكايا السلوان، وفي ثنايا الآلام تولد الآمال، وإذا اشتدت الكروب وأطبقت الخطوب وتسلط الفاجر وعز الناصر، فسنة الله في قرآنه قبل النصر قصص تبعث الأمل وتحيا بها النفوس ويزكو بها الإيمان. وما يصيب المؤمن من جراحات وابتلاءات ليس إلا سنة قد خلت في الأصفياء قبله، ترفع بها الدرجات وتحط السيئات وتمحص بها القلوب وتصفو بها الأمة المؤمنة. وصدق الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ألم تجعل

0: سلام الله عليكم ورحمته مجددا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الفترة الإسلام والحياة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق. مولانا، يعني كنا نتناول الآية 110 من سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا
1: نعم
0: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يعني حتى الرسل
1: نعم
0: وصلوا إلى هذه المرحلة، وكنا نريد أن نستكمل الحديث عنها قبل أن ننتقل إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
1: والله أنا حابب أشكر حضرتك وأشكر الأستاذ توفيق والأستاذة مخرجة الفترة على ما أن أكرمتمونا به من ابتهال الشيخ نصر، وهو يتعلق بهذا الكلام، وهو
0: يتصل فعلا
1: نعم وما نزل بفرج الله سبحانه وتعالى على الأنبياء بعدما، كما حضرتك تفضلت، ذكر الله سبحانه وتعالى منهم من مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ومنهم من كذبوا، حتى قال سبحانه وتعالى: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. كما انتهى الابتهال بالحديث عن سيدنا يعقوب وقصته مع سيدنا يوسف، نجد أن الله سبحانه وتعالى ابتلى يوسف بعسر شديد، ابتلاه بمحن متتابعة. في سورة يوسف، تلك السورة الكريمة المحببة لدى فئام الناس، قص الله على نبيه الكريم قصة أخ له كريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعني أنا بتكلم في سلسال أنبياء، تأمل معي، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قصت علينا وهو يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات، فنجد محنة كيد الإخوة، محنة الجب الخوف والترويع فيه، محنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير إرادة منه ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله، محنة كيد امرأة العزيز والنسوة، وقبلها ابتلاء الإغراء والفتنة والشهوة، محنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز، ثم محنة الرخاء والسلطان المطلق في يديه وهو يتحكم في أقوات الناس وفي رقابهم، وفي يده لقمة الخبز التي تقوتهم، محنة المشاعر البشرية كمان وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السبب الظاهر لهذه المحن والابتلاءات كلها. فلا عجب أن تكون هذه السورة بما احتوته من قصة هذا النبي الكريم ومن التعقيبات عليها بعد ذلك مما يتنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. وبالمناسبة هي سورة مكية، يعني كل ذلك كان يتنزل على سيدنا رسول الله وهو في مكة في هذه الفترة بالذات، تسلية وتسرية وتطمينا وتثبيتا للمكلومين والمكروبين من المسلمين. بل يعني كأن في هذا تلميحا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإخراج من مكة إلى دار أخرى يكون فيها النصر والتمكين، مهما بدا يعني أن الخروج كان إكراها تحت التهديد، كما أخرج يوسف من حضن أبيه ليواجه هذه الابتلاءات كلها، ثم ينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا في شأن وفي حق سيدنا يوسف. إبراهيم الخليل عليه السلام جد سيدنا يوسف أبو الأنبياء، اشتد الكرب به صلوات ربي وتسليماته عليه حين أشعلت النار، تخيل، ليلقى فيها، فيخرج الله اليسر في لحظات إلقائه، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. كان جواب الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رسالة قوية لمن أصابه كرب، رسالة قوية أستاذ نبوي لمن استبطأ الفرج، فليستحضر هاتين الآيتين وليتأمل قصة إلقاء الخليل عليه السلام في النار، ليس بعد ذلك يعني عذاب ولا ابتلاء، ليعلم قدرة الله تعالى على كشف الكروب مهما كان حجمه، وأن اليسر قادم لا محالة. نتأمل في قصة نبي الله موسى، له مواقف كثيرة تجلى فيها اليسر مع العسر كما تفضلت، وظهر الفرج مع الكرب. لا أقول في فترة الدعوة وفي فترة الرسالة، لا، بل عند لحظات الولادة، إذ ولد عليه السلام في سنة كان فرعون يذبح فيها الصبيان، وهو عسر شديد على أم سيدنا موسى، ليأتي يسر لا يمكن أن يتصوره إنسان، وهو أن يتربى الصبي في بيت ذابح الصبيان. لك أن تتأمل هذا.
0: سبحان
1: ولما بلغ أشده
0: سبحان
1: واستوى ابتلي بتآمرين على قتله، فخرج من المدينة خائفا، ويكشف الله هذا العسر العظيم بيسر أعظم منه، وهو تكليم الله تعالى له واصطفاؤه رسوله. هل كان يخطر على بال أحد ولا على بال موسى نفسه؟ كم مر به مع فرعون من كروب ومحن كشفها الله تعالى بالفرج. فحين جاءت اللحظة الحاسمة التي كان فرعون وجنوده يحيطون بموسى ومن معه لقتلهم، لا لشيء آخر، للفتك بهم، فإذا بفرج الله تعالى وتيسيره أسرع من كيد فرعون ومكره. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. أيها المكلوم، أيها المكروب، يا من تمر بعسر شديد، اقرأ قصة يونس عليه السلام حين ابتلعه الحوت تحديدا، فهي من أعجب أخبار الفرج بعد الكرب. فمن الذي يتصور أن الحوت يلفظه بعد أن التقمه؟ هل يتصور ذلك؟ إلا في أفلام الكرتون.
0: عقلا يعني مستحيل.
1: مستحيل، صحيح. لكن الحوت لفظه، وقدر الله جار وحكمه نافذ. ولك أن تتأمل،

0: اليسر بعد العسر في حياة رسولنا صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم،
1: وآله وسلم.
0: كي يعني كلما ضاقت الأحوال على أحدنا، هناك نور القرآن الكريم وهناك هدي حبيبك صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم.
1: وآله وسلم.
0: فما الذي في، أنا عارف أن الحكايات يعني
1: نعم
0: كثيرة
1: صحيح
0: في حياتي صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: وأذكر مستمعينا بأن واصلوا الصلاة عليه
1: صلى
0: طوال
1: الله عليه
0: دقائق
1: وآله
0: هذه
1: وسلم.
0: الفترة.
1: نعم صلى الله عليه وآله
0: ما
1: وسلم.
0: الذي يمكن أن نذكره من مواقف ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدة؟
1: والله يا أستاذنا الكريم، أنا لما جيت أحضر لهذا اللقاء وأردت إسقاطه على حياته صلى الله عليه
0: ليس
1: وسلم، حرت
0: تسلم.
1: من أين أبدأ؟ هل من الميلاد ونحن في ثنايا أيام المولد الشريف؟ هل في الحمل؟ هل بعد الميلاد؟ هل في فترة الرضاعة؟ هل ما قبل المبعث الشريف أم بعد المبعث
0: ده
1: الشريف؟
0: حضرتك بتعدد للمحن يمكن
1: آه
0: من
1: نعم،
0: قبل الميلاد كمان، قبل ميلاد حبيبي صلى
1: لك
0: الله
1: أن
0: عليه وسلم.
1: تتخيل إنسان يموت أبوه وهو لم يره، يموت أبوه وهو في بطن أمه، ليخرج إلى الدنيا لا ليقول أبي لكن ليقول ربي ربي. أمه بعد 6 سنوات تموت، وعلاقة الصغار بالأمهات علاقة قوية جدا، يعني هذا أمر. وتموت أين؟ تموت وهو في سفر، يعني ليس حتى
0: لم
1: في
0: يودع.
1: نعم. القضية كبيرة جدا. في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آيات وعبر. في أحرج الفترات وأشدها في مكة تحديدا، ولما تقف بعد فترة طويلة وقبل الهجرة مثلا ب3 سنين، ماتت خديجة رضي الله عنها. طيب سيدة خديجة تمثل له إيه؟ كانت وزيرة صدق على الإسلام، يشكو النبي الحبيب إليها ويستند عليها. مات عمه أبو طالب وكان منعة له وناصرا على قومه. استغرب الناس حادثة الإسراء فكذبوه، وارتد بعض من أسلم. لكن تتخيل هذا، يعني حتى بعض من أسلم ارتد، ما صدقش الإسراء والمعراج.
0: ألم، أي ألم.
1: انكفأت الدعوة حتى ما كاد يدخل في الإسلام أحد. تأمل ذلك. سمى النبي صلى الله عليه وسلم
0: الصلاة
1: ذلك
0: والسلام
1: العام عام الحزن،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وتجرأت قريش على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغت الحرب عليه أقصى مداها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من الوحشة والغربة، ويعاني معه المسلمون هذه الشدة. كيف كان الفرج؟ كيف كان اليسر؟ لك أن تتأمل. أولا، أنزل الله تعالى سورة الإسراء والفرقان، ثم نزلت سورة يونس، ثم سورة هود. ربما يقول المستمع الآن، وأين الفرق في ذلك؟ أين اليسر في ذلك بعد هذا العسر الشديد الذي تحدثت عنه؟ كان في هذه السور من التثبيت والتسرية وقصص الأنبياء وأخبارهم مع أقوامهم وأيام الله فيهم وإدالة الحق وأهله، ما قوى عزم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. نجد مثلا في خاتمة سورة هود، وقبل قراءة سورة يوسف، تلك السورة المحببة والجميلة عند كثير من الناس، تجد قول الله في ختام سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، الغاية ما نثبت به فؤادك. الله أكبر. إذن كان في هذا القرآن وفي هذه السور بالتحديد ما يثبت فؤاد وقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد هذه السور، وفي تلك المرحلة إن أذنت لي أن أقول الحزينة، لأن النبي سماها كذا بعام الحزن، نزلت سورة يوسف. يعني هو حتى ترتبها في المصحف، وكذلك ترتبها في النزول كان بعد سورة هود. فكانت بلسما وحنانا ورحمة من الله وسلوانا، بل كانت خاتمة القصص الجميلة. سورة يوسف لماذا هي محببة عند كثير من الناس؟ لأن فيها مشاهد الألم والأمل، أو العسر واليسر.
0: العسر
1: فيها
0: واليسر.
1: مرارة الفراق وحلاوة اللقاء. فيها حكاية اليأس واليقين. فيها الظلم والقهر، وفيها الابتلاء والصبر، ثم النجاح والنصر. فيها الانتقام.

0: الرحم والعفو والصفح، فيها الرجاء والدعاء والتمكين بعد الابتلاء، والعاقبة الحسنى دوما للمتقين الصابرين. مستمعي الكرام، إن أردنا أن نتحدث عن قضية اليسر بعد العسر في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوني أقول إن أذنت لي سيدي الكريم، أنه لم يعرف على هذه البسيطة أحد تواطأ خصومه على ظلمه والبطش به والتضييق عليه في نفسه وأهله وماله ودعوته مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقد نصب له العداء، والعداء الذي أتحدث عنه أستاذ نبوي عداء جسدي ومعنوي، فأوذي باليد وأوذي باللسان. هتقول لي رسول الله أوذي باليد؟ آه نعم، اتهم بالكذب وهو أصدق الناس، اتهم بالجنون وهو أعقل الناس، اتهم بالعرض وهو أعف الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ألقي عليه سلى الجزور، كسرت رباعيته، شج وجهه الشريف حتى سال الدم عليه، رمي بالحجارة. وبالله عليكم مستمعي الكرام، يا من تقول أنا كربي ما فيش زيه، أنا عندي عسر ما هوش عند حد من البشر، أنا أقول لك ولأمثالك، ما ظنك بصادق يكذبه قومه؟ ما ظنك برؤوف صلى الله عليه وسلم يقسى عليه قومه؟ ما ظنكم مستمعي الكرام بطاهر عفيف يقذفه قومه في عرضه؟ ما ظنكم بمن جمع الله فيه خير خصال البشر فيكيد له قومه كيدا، ويبرمون له أمرا فيطردونه من داره ويخرجونه من أرضه؟ أليس هذا كله كفيلا لأي أحد من البشر في أن يولد في نفسه مثلا مبدأ الانتقام؟ وهذه نقطة محورية ومفصلية في حديثنا أستاذ نبوي عن قضية اليسر بعد العسر، أن رغم كل هذا، هذا العسر وذاك الضيق الشديد وتلك المحن والابتلاءات التي مرت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يولد في نفسه أمر الانتقام. هذه نقطة مهمة جدا أقولها لكل مكروب، لكل متألم، إياك والانتقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في نفسه مبدأ الانتقام، بل لم يذكي فيه روح الغضب والعنف، ولربما هذا الذي مر به لم يجعله يرى من فعلوا به تلكم الأفاعيل أن يراهم شرار الخلق، بل إنه لكفيل بذلك. لكن لنستمع مثلا إلى لحظات، إلى ردة فعله صلى الله عليه وسلم تجاه كل من آذاه من قومه في كلمات يسيرات، إن أذنت لي بعد هذا الفصل.
1: وحما طه التهامي يحتمي

0: نذكر المستمعين الأكارم ونتذكر معهم دوما في لحظات الضيق مهما اشتد. تذكر بعض ما ورد في حديث قدسي: يا عبدي، لو علمت كيف أدبر لك أمورك لعلمت يقينا أني أرحم بك من أمك وأبيك ولذاب قلبك محبة لي. الفاصل اللي فات أخذناه يعني لما غلب شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، ضيف هذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، يعني وهو يتحدث، وده طبيعي، يتحدث عن حبيبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن في هذا الفاصل يعني اتساقا مع السياق العام. يعني احنا عذرين حضرتك طبعا حبيبنا، ونحن نتحدث أو نتخيل عن حجم المصاعب التي مرت به صلى الله عليه وسلم وتحملها، وبرضه عشان نخرج من ده برسالة أستاذنا. لا نريد أن نخرج من هذه الفترة إلا بالرسالة، لأنه كل حد فينا كل يوم تقريبا في كل وقت صحيح. اللهم اجعل لي من كل هم من فرج، اللهم اجعل لي من كل هم من فرج. فها نحن أولئي في هذه الفترة نحاول أن نقرب الأمر إليك. نستكمل بقى طبعا يعني سيرة حبيبي صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم ذلك. حابب أقول نقطة محورية في حديثنا عن قضية اليسر بعد العسر في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحن والابتلاءات التي تحدثنا عنها في السنوات الأخيرة له من بقائه في مكة وقبل الهجرة، لكن كل هذا لم يجعل في نفسه الشريفة روح العدوانية ولا الانتقام ولا روح البغض للآخرين.
0: مقام شريف،
1: وهذا أمر عظيم، ونحن نستأنس بذلك ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما قلت قبل الفاصل، كل هذا الذي سردناه أليس هذا كله كفيلا لأي أحد من البشر في أن يولد في نفسه مبدأ الانتقام ويذكي فيه روح الغضب والعنف ويجعله يرى من فعلوا به تلكم الأفاعيل هم شرار الخلق؟ بل إنه لكفيل بذلك. لكن تعال بقى نشوف حياته صلى الله عليه وسلم في حوار هادئ جدا بين زوج وزوجه، فيه أنس وفيه استئناس. في الصحيحين أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اسمع السؤال كده أستاذ نبوي، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ في هذا السؤال ماذا تعني السيدة عائشة رضي الله عنها؟ يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ إذن السيدة عائشة هنا تقرر أن ما حدث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كان شديدا، كان عظيما، وهذا حق. صلى الله عليه وسلم أشيع في غزوة أحد أنه قد قتل، كسرت رباعية، الرباعية اللي هي مقدمة الأسنان، شق رأسه الشريف، سال الدم الشريف منه، انكشفت المعركة وقتل 70 من المسلمين في هذه المعركة.
0: ومين فيهم؟
1: وفيهم حمزة المقرب إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك السيدة عائشة تؤكد على أن ما حدث في أحد كان يوما شديدا عظيما،
0: واستخدمت أفعل التفضيل اللي هو يعني أعظم أو أقوى.
1: جزاك الله خيرا. صحيح، لكن يوم أحد أو غزوة أحد أين موقعها من التاريخ؟ في السنة الثالثة، يعني سنة 15 أو سنة 16 بالضبط من البعثة. تمام كده، 13 و3 يبقى 16 من البعثة. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لها أولا: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني أنا شفت اللي ما حدش شافه، ده المعنى يعني. ثم بالخلفية كده يعني رجع بها الوراء، قال لها: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يوم العقبة ده فين؟ ده هناك بقى في مكة، بيحكي لسه في مكة، رجع بيها بالشريط الذكريات الوراء في مكة. بيقول إبا صلى الله عليه وسلم: إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. النبي دعاه إلى إيه؟ دعا إلى الشهادتين، دعا إلى الإسلام، ولم يدعه إلى مال ولا إلى حظوة من حظوات الدنيا. يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. هكذا يتحدث صلى الله عليه وسلم.
0: طبعا حبيبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لأمنا السيدة عائشة. نعم. إيه بقى اللي بتسأليني عن في إيه اللي كان صعب قوي فات عليك
1: غير يوم أحد؟
0: غير يوم أحد
1: يعني وهي تظن أن يوم أحد هو أشد الأيام وأعظم الأيام التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لها: لا، أنا يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أرد، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. يعني ما فقتش لنفسي كده إلا وأنا في مكان اسمه قرن الثعالب. ما قرن الثعالب ده لغاية النهاردة هو ميقات للحجاج والمعتمرين. وأنا حبيب أسيب ده سؤال للمستمعين الآن: مين هم أهل هذا المصر من الأمصار اللي قرن الثعالب ميقات ليهم إن أرادوا الحج أو العمرة لغاية الآن؟ ده سؤال ليهم بيدور.
0: نشرك مستمعين في هذا الأمر وهم يستمعون إلينا ويواصلون الصلاة على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام.
1: يقول: فرفعت رأسي في الحالة دي، أهو انطلق مهموم صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي. يقول عن نفسي: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، ما فقتش لنفسي، لم أفطل لنفسي إلا وأنا في المكان ده. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك من الجفاء والصدود وما شاكل ذلك. اسمع: وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وهم يقعون العقبة أين؟ في منى، في منطقة جبال. أؤمر تجاب، أؤمر تطاع،
0: وهو في هذه الحالة،
1: وهو في هذه الحالة لو عبر بها عبر فيها عن نفسه: وانطلقت وأنا مهموم على وجهي. مش دريان هو رايح فين ولا جاي منين صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير، حتى إنه قال: لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب.
0: طيب،
1: فقال صلى الله عليه وسلم بعدما يقول: فنادى جبريل، نادى على ملك الجبال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك. الله، فما شئت أصنع، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين جبلان بمكة معروفين إلى يوم الناس هذا، إذ أن مكة كلها أصلا تتوسط سلسلة من الجبال. فقال صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى، ما فيش روح عدوانية، ما فيش عنف، ما فيش غضب، ما فيش عداوة لمؤسسات الدولة، ما فيش حقد على الآخرين عموما. قال صلى الله عليه وسلم، وهو المهموم وهو المحزون صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية وما كان منهم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أي معدن هذا الذي اتصف به سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه؟ وأي حلم تدثر به صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن جميعا مستمعي الكرام عمن أمرنا الله عز وجل تجاهه بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ أترون مستمعي الكرام أن يأمرنا ربنا بالاقتداء بأحد يستحيل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستطيع أحدنا أن يعفو عمن ظلمه؟ ألا يستطيع أحدنا أن يدفع الغضب بالحلم والجهل بالعلم؟ إنه ما بيننا وبين أن نحقق الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد. تخيلوا إيه هو؟ أن نرجو الله واليوم الآخر، أن نذكر الله كثيرا. هذا ما اشترطه ربنا لمن أراد أن يقتدي بسيده وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، الذي بذل عمره ونفسه ووقته وجهده في محو الجاهلية وقطع ظلامها بأنواع المعرفة والإرشاد، ومنع الفساد فيها بحلمه وعلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك صورة إن أذنت لي في عجالة، ما حدث يوم الخندق حين حوصر المسلمون وقال الله تعالى في وصف عسرهم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
0: ده الخطاب ده موجه لمين؟ لقمم البشر بعد الأنبياء والرسل.
1: أحسنت بارك الله فيك، صحيح،
0: يعني وصلوا لهذه الحالة.
1: صحيح، ده بقى انت ما تقوليش بقى بعد كده ان انا ابتلائي ما في زيه، ده ما مرش على حد في البشريه، لا اهو وزلزلوا زلزالا شديدا. احنا بس هزه ارضيه في لمده ثواني هزت اركاننا كلنا، لكن كان اليسر مع العسر وكان الفرج مع الكرب، بل جاء الفرج ليزيل الكرب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. اسمع اللي جايه دي، وكفى الله، الناس بتقولها كده في العاميه بتقول لك وكفى الله شر القتال، وده مش صحيح، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يوم حنين يقول الله تعالى بالنص وضاقت عليكم الارض بما رحبت، ومش بس كده، ثم وليتم مدبرين. النتيجه ثم انزل الله سكينته، اللهم انزل علينا سكينتك، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
0: قبل أن تنقضي دقائق هذه الفترة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، أريد أن أخلص إلى وصفة، نقول روشتة كده بشكل بسيط، خصوصا أنه لا تخلو حياة أحد من ضيق شديد أو حاد أو يسير أو حسب درجة هذا الضيق وهذه المحنة.
1: نعم.
0: فيما سردناه وقلناه سواء من حياة الأنبياء أو حياة حبيبي صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم،
0: هل هناك نقاط موجزة محددة ألجأ إليها أستعين بها حال وصل الضيق بي إلى قمته؟
1: أو لو لم يصل. نعم.
0: يعني حضرتك
1: ضيق في حد ذاته. ولو ألم ولو مرارته.
0: صحيح، يعني في بعض الأحيان زي ما سمعنا انتحار وحاجات زي كده.
1: صحيح صحيح.
0: فروشتة فيه.
1: بالمناسبة يعني في استقراء واستفتاء لظاهرة كبيرة جدا لدى الشباب للأسف. في سؤال بس هل فكرت في الانتحار؟ كان الجواب بنسب كبيرة جدا، أنا مش عايز أذكرها عشان ما يبقاش حتى دي دعوة للشباب، ودي صعبة جدا.
0: خطير طبعا.
1: جدا جدا.
0: وده يعني يؤشر لأهمية مثل هذه النوعية من الفترات والموضوعات التي نتحدث فيها.
1: أحسنت بارك الله فيك، وشكر الله لمن أعدها ودعا إليها، جزاكم الله عنا خير الجزاء. أول أمر، البلاء نزل والعسر تحقق، فعلينا رقم واحد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتحلى بالصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى لحكاية عن سيدنا موسى استعينوا بالله واصبروا. يبقى ده أول سبيل، استعن بالله على ما نزل واصبر. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، اتقي الله يعني ما تعملش حرام، إياك وأن يكون ما نزل بك سبب أو مؤشر أنك تفعل حرام. الله يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرج أو سبيله، اللي أنت بتعيشه وما تعيشه الأمة كلها، سواء من محن وكروب، وتحيط بالإنسان المحن من كل جانب، يستعقب ذلك بأنه يوقن بأن يسر وفرج سوف يخطر له على بال سوف يأتي، لكن بشرط أؤكد عليه أن ننبذ اليأس من القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى في عسرة وشدة سيدنا يعقوب لا تيأس من روح الله، لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
0: والعسر مهما قسى فاليسر يتبعه وعد من الله وهذا الوعد يكفينا. إخوة الإيمان والإسلام، أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، هكذا بدت ملامح هذه الفترة المفتوحة من الإسلام والحياة. أشكر لحضراتكم على حسن المتابعة، أشكر لضيفي فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام وخطيب الجامع الأزهر الشريف الأسبق، أشكر لأسرة عمل هذه الفترة، الزميلة منى عثمان من أسرة الإعداد، الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء، والزميل أحمد عثمان المشرف على الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك. الإسلام والحياة الإشراف العام إسماعيل ديودار، سعدت بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين النبوي أبو زيد، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والحياه.
1: الاسلام والحياه فتره اذاعيه على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي وسيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أنهم وجدوا في هذه الحياة للعطاء والبناء. فيا أيها الشاب، سل نفسك، ردد هذا السؤال بينك وبين ضميرك في خلوتك، في خلطتك، لماذا أعيش؟ ضع نفسك في مسؤولية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أشياء: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. سل نفسك يا ولدي، سل نفسك هذا السؤال: لماذا أعيش؟ وقد منحك الله هذه المنح، منحك عمرا لتبذل فيه، منحك شبابا للعطاء، للفتوة، للقوة، منحك مالا لتنفقه في العمار لا في الدمار، منحك علما لتبني به، لتقيم رسالة العمران. يا ولدي، سل نفسك هذا السؤال: لماذا أعيش؟ سؤال سيوقظ ضميرك، سيغير مجرى الحياة بالنسبة لك. أتعيش للأكل والشرب والنوم فقط، لضياع الوقت، لتعطيل العقل؟ هذه صفة الأنعام. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سل نفسك يا ولدي: أعيش لأقضي الأيام في اللهو والفراغ ثم أمضي إلى حال سبيلي؟ كيف تلقى الله؟ تلقى الله خالي اليدين، من غير عمار، من غير عطاء، من غير خدمة للإنسانية. إذن أين أنت من قول الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؟ إنه هيأ لك كل وسائل العطاء والبناء والعمران والحضارة، هيأ لك خامات تصنع وعقلا يبدع. إن المؤمن يعيش لرسالة حضارية تبني البلدان وتقوم الإنسان. سر متوكلا على الله وأسقط التدبير، وكما قال سيدي ابن عطاء الله السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. وليس معنى ذلك ترك السعي، ولكن أن يكون العمل مع التوكل لا مع الاعتماد على النفس. وقال أيضا: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. إياك والإحباط، لا تستعجل العطاء. لا يعني أن يتأخر مدد الله لك أنك فشلت في حياتك، لا، بل طول الأمد قد يكون عين العطاء. يا ولدي، عش حياتك في عطاء، كن نافعا للوجود، نافعا للأرض، نافعا للكون، نافعا للإنسانية. اللهم إنا نسألك فرجا، نسألك عطاء، نسألك أن نسير فيما أردت لا فيما أردنا. اللهم أيقظ قلوب شبابنا وأحيي فيهم همة البناء والعطاء. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، نبقى هذه الدقائق مع هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضراتكم خالص التحية في مستهل هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، لقد جعل الإسلام من الأسرة واحة للسكينة والمودة، وأقام بناءها على قواعد متينة من الإيمان والتقوى، ولا تكتمل لبنات هذا البناء إلا بحسن الاختيار الذي يراعي جوهر الإنسان قبل مظهره، لتظل الأسرة سكنا مستقرا في ظل مجتمع يسوده التراحم والترابط. هذا هو موضوعنا اليوم في هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، اختارته الزميلة آمال عطا من موقع وزارة الأوقاف المصرية، ونشر تحت عنوان أساس السعادة الأسرية. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كفل الإسلام المودة والرحمة للأسرة، حيث قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كما كفل للزوجين السكن والاستقرار إذا نشأت الأسرة على أساس سليم، والذي وضع هذا الأساس هو الحق سبحانه الذي يعلم دخائل القلوب والنفوس. ولكن ما نشاهده اليوم أن الاختيار بين الزوجين يبنى غالبا على الأسس الدنيوية فقط، فالجميع يتكالب على الماديات، فيطلب الزوج أن تكون المرأة غنية أو ذات منصب يستفيد منه ماليا، وتطلب المرأة في من يتقدم لزواجها أن يكون غنيا أو ذا منصب يعود عليها بتلبية رغباتها، إلى جانب البحث عن الحسب والنسب والجمال الشكلي والظاهري. وهنا ننثر بين أيدي المستمعين الكرام بعضا من أسئلة مهمة: أين معيار الدين والأخلاق في منظومة اختيار شريك الحياة؟ وأنت أيها الشاب، أين هذا المعيار من اختيارك؟ إن ذات الدين ترعى حرمة الزواج وحقوق الأسرة، تقف سندا قويا لا يميل إذا مالت أحوال الزوج لأي سبب. نخاطب أيضا ولي الأمر: لم لا تجعل الأولوية حين تزويج بناتك للشاب ذي الدين والخلق، يحفظ لابنتك كرامتها ويصونها ما دام كفؤا لها؟ يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ففي الحديث بيان للخسارة التي ينقص بها الزوج أو الزوجة حظه إذا غفل عن جانب الدين في الاختيار، فهو الأساس الذي يقوم عليه البنيان السليم الذي يتحدى المشاكل جميعها. هذه المشاكل تواجه الزوجين في مراحل حياتهم المختلفة. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إخوة الإيمان، لقد تزايدت حالات الطلاق وقضايا الخلع في المجتمع الإسلامي، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى إهمال الاختيار على أساس الصلاح والتقوى والكفاءة، كما أن العبرة في الزواج مبنية على أساس قدرة الزوج على النفقة في حدود الكفاية والكفاءة، وليس البذخ والثراء، فالقادر على النفقة بهذا المعنى هو القادر على الزواج. وربما يكون الشاب فقيرا ذا دخل قليل، فيوسع الله عليه الرزق بالزواج. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أيها الإخوة المؤمنون، يجب على المسلم العودة إلى حسن الاختيار. الإسلام لا يمنع من طلب المال أو الجمال، لكنه يضع الدين أولا، يضعه قبل كل شيء، فهو أساس التقوى وصلاح الأسرة وسعادتها. فاللهم ارزقنا حسن الاختيار وحسن العشرة وحسن الخلق.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا وانصرنا به.

0: تحت عنوان أساس السعادة الأسرية قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. اختارت العنوان الزميلة أمال عطا من موقع وزارة الأوقاف المصرية، وصاحبنا خلال قراءته على هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وقرأه النبوي أبو زيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: وما

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، أحباب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، مرحبا بحضراتكم. أمعن الأدباء والمفكرون عبر العصور في سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. الملاحظ أنه كلما ازدادوا تفكرا زادتهم سيرته معنى، سيرة تحولت بها المعاني إلى حقائق تهدي وتؤلف وتبني، ترحم وتحنو، ولم لا؟ وهذا القلب النبوي الشريف تشرب بحب أرحم الراحمين، مالك الملك جل وعلا. بسم الله.

أحباب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، في الحلقة الماضية توقفنا نتأمل في سر هذا التوفر على وصف كل ما يتصل بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة نعرض لبعض من أهم ما أنتجته القرائح، وهي تمدح وتتغنى بكمال الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم. وما زلنا بصحبة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف.

0: الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف. بين البردة لكعب بن زهير وقوله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، والبوصيري الذي صاغ قلبه وروحه قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية ومطلعها أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. لنا وقفة، هذه الوقفة أين جوهرها؟
1: يا أستاذ نبوي والسادة المستمعين الكرام، دائما الدخول في أنوار الملائكة وأنوار الله لا باب لها إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال اسجدوا لآدم في الملائكة. لكن هناك مقدمة وتمهيد طويل قبل أن يأمرنا بالصلاة على النبي. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم جاء أمرنا نحن بالصلاة على النبي. فمن هنا كل من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عصم بدنه من النار، والدليل على ذلك لأنهم قالوا مديح النبوي وهذا كله من البدع، وهؤلاء لم يفهموا شيئا. فمعروف البردة، بردة كعب الذي كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن المصطفى أهدر دمه، فجاء ملثما وجلس في آخر المسجد، ثم قام ينشد قصيدته التي صارت دستورا لكل المادحين بعد ذلك، وجاءت البردة ونهج البردة إلى أن وصل إلى قوله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فعصم رسول الله دمه وألقى عليه بردته بعدما كان قد أهدر دمه، ليكون ذلك إشارة للفاقهين من الأمة أن مدح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عصمة للدم في الدنيا وعصمة لبدنه من النار في الآخرة، لأنه سيكون شفيعا له. أنا لها من غير أحمد قالها، هو الوحيد الذي سيقول يوم الشفاعة العظمى أنا لها. فنحن نتساءل من غير أحمد قالها؟ فالمادح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيشفع للخلق جميعا. ولذلك تكاثرت المدائح حتى إن بردة البصير صارت دستورا للأمة. ألا تعرف يا سيدي أن بردة البصير كثرت معارضاتها؟ ألا تعلم أن بردة البصير تلاقتها الأمة بالقبول، وكبار العلماء قاموا بشرحها، ولم يطبع من هذه الشروح إلا 27 شرحا، في حين أن أكثر من 90 عالما ما بين فقيه ومحدث قاموا بشرح بردة البوصيري. ولذلك الذين لا يفهمون يقولون إن بردة البوصيري فيها شركيات، ويأخذون بالبيت ما لمن لا ألوذ به سواك في الموقف العاممي، فهذا شرك. يقول اللياذ بالبشر واللياذ بكذا شرك، هؤلاء لا يفهمون. إنه حديث الإمام مسلم، والحديث طويل جدا، وأن الله تبارك وتعالى رد جبريل عدة مرات لما قال له سيدنا المصطفى زدني، أي في القراءات، ليسهل ذلك على الأمة.
0: هنا أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف، نقف عند قول البوصيري يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. أذكر هنا أستاذنا حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه في ختامه، واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي. فهلا تكرمت أستاذنا في الوقوف عند هذه الإشارة المهمة في حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلاقة ذلك بهذا البيت في بردة الإمام البصيري.
1: صحيح مسلم بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال بين أنا أصلي سمعت قارئا يقرأ بغير ما أقرأني رسول الله، ثم سمعت قارئا آخر يقرأ بغير ما أقرأني رسول الله، فتعجلت في صلاتي وقلت أيلعب بالقرآن ورسول الله بين ظهرانينا، وأخذتهما وذهبت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأول اقرأ بما كنت تقرأ، فقرأ فأقره على ذلك، ثم قال للثاني اقرأ بما كنت تقرأ فأقره على ذلك. قال سيدنا أبي فوقع في صدري حينئذ أن تمنيت أن لو أكن أسلمت إلا هذه الساعة، لأني أنكرت قرآنا، فتمنيت من قلبي وكان المصطفى يرى القلوب. فضرب رسول الله على صدري وقال بكل قرئ يا كعب، إن جبريل أتاني فأقرأني القرآن على حرف واحد فرددته، فأقرأني القرآن على حرفين فرددته، وما زلت أرده حتى أقرأني القرآن على سبعة أحرف. وقال لي كيقول لك الله لك بكل دعوة ردة رددتها دعوة مستجابة. فدعوت لأمتي دعويين وادخرت الثالثة لأمتي ليوم يلجأ إلي فيه الخلق كلهم، ويوم الشفاعة العظمى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: في ختام هذه الحلقة أشكر لكم وأشكر لضيف الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد أستاذ البلاغة والنقد الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف. ويا رسول الله أنت الذي ترتجى يوم النشور إذا ما التفت الناس أفواجا بأفواجي، صلى عليك إله الناس ما ابتسمت أرض الحجاز لزوار وحجاج.
2: وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء.

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كوكب الأرض حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
1: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل بينهما مودة ورحمة، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة نقترب من مفهوم عظيم غيره الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم النظرة إلى المرأة من كونها في بعض تصورات الجاهلية عبئا يتخلص منه، أو كيانا يختزل في الشكل أو يهمش في الحقوق، إلى كونها إنسانا كامل الكرامة وشريكا أصيلا في بناء المجتمع، لها عقل وحق ومكانة ومسؤولية. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهلا بكم في بداية هذا اللقاء.
3: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين الكرام.
2: بداية، كيف كانت المرأة تنظر إليها قبل نور الإسلام حين ضاقت الصدور بولادتها واعتبرت في بعض البيئات عارا أو عبئا، وكيف حرمت من حقوقها الإنسانية والمالية أو أهملت كأنها ظل لا قيمة له في ميزان المجتمع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن يشرق نور الإسلام عاشت المرأة صورا قاسية من الظلم والانتقاص، فكان ميلاد الأنثى يستقبل عندهم بالحزن والعار، حتى قال الله تعالى واصفا حالهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولم يقف الأمر عند المشاعر، بل امتد إلى الحقوق، فكانت المرأة تحرم من الميراث ويضيق عليها في التملك والتصرف في مالها، بل كانت تعامل أحيانا كأنها جزء من متاع الرجل، لا إنسان له إرادة وحق وكرامة. وكان هذا ظلما للمرأة وإفسادا لميزان المجتمع، إذ لا يمكن لأسرة أن تستقيم إذا نشأت المرأة فيها مهانة، ولا لمجتمع أن ينهض إذا أهدرت كرامة نصفه الآخر.
2: فضيلة الدكتور، كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرفع شأن المرأة وأعاد إليها كرامتها وأعلن أنها شقيقة الرجل في الأصل والإنسانية والتكليف، وكيف جعل لها حق التملك والميراث والتعلم وأوصى بها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا؟
3: جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة أعادت للمرأة كرامتها وكيانها، ووضعتها في موضعها الذي يليق بإنسانيتها. فقرر القرآن الكريم أصل المساواة الإنسانية بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ثم جاء الإسلام بحقوق عملية واضحة، فأثبت حق المرأة في الميراث وحق التملك والتصرف في مالها، ولم يجعل مالها مباحا لغيرها بغير رضاها، كما حث على تعليمها، ورب الإسلام جيلا من النساء العالمات التي حفظن العلم ونقلنه. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مثالا بارزا لذلك، فقد كانت من أعلم الناس بالحديث والفقه، ورجع إليها الصحابة في مسائل كثيرة. لقد كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم انتقالا عظيما من احتقار المرأة إلى تكريمها، ومن إهدار حقوقها إلى صيانتها، لتصبح كرامتها جزءا من كرامة المجتمع كله، ويصبح الإحسان إليها خلقا من أخلاق الإيمان.
2: فضيلة الدكتور، في زمان تتأرجح فيه النظرة إلى المرأة بين إفراط وتفريط،

0: التفريط، كيف نعيد ميزان الإسلام في التعامل معها، وكيف نحفظ لها كرامتها دون أن تختزل في مظهر أو تهمش في دور أو تستغل في صورة تفقدها إنسانيتها التي كرمها الله بها.
1: ما أحوجنا في كل زمان وخصوصا في هذا الزمان إلى ميزان الإسلام في كل الأمور وخصوصا في النظر إلى المرأة. هذا الميزان يجعلنا نستخدمه حيث لا إفراط، يجعلها سلعة تقاس قيمتها بمظهرها ولا تفريط يهمشها أو يحرمها من حقها ودورها. فمن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قيمة المرأة لا تختزل ولا تلغى بسبب دورها في البيت، ولا تستغل في العمل والإعلان لتصبح مجرد صورة تجذب الأنظار، بل هي إنسانة لها عقلها وكرامتها وحقوقها ومسؤولياتها، تحترم أما وتكرم بنتا وتصان زوجة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن معاملة المرأة معيارا من معايير الخيرية وحسن الخلق، حين قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي واقعنا يبدأ الإصلاح من الأسرة، فينبغي أن نعلم أبناءنا أن يحترم الأخ أخته، وأن يكرمها، وأن يصونها، وأن يحفظ كرامتها، وأن لا يسيء إليها، وأن لا يعتدي عليها لا بلفظ ولا بفعل. فإذا ما نشأ أولادنا على ذلك حفظنا بذلك حق الأولاد جميعا، وأنشأنا مجتمعا تصان فيه كل الكرامات.
0: وهكذا إخوة الإيمان، جاء الإسلام ليعيد للمرأة مكانتها الحقيقية، لا تابعا ولا مهمشا، بل شريكا في بناء الحياة، وأصلا من أصول المجتمع تصان كرامتها وتحفظ حقوقها وتقدر إنسانيتها. يقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اللهم أكرم نساءنا في بيوتنا ومجتمعاتنا، وألف بين القلوب على العدل والرحمة، واجعلنا من المنصفين لما أمرت به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، نشكر باسمكم في ختام هذه الحلقة ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور.
1: بارك الله فيكم.
0: ونشكركم مستمعينا الكرام، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
3: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، في 8:45 صباحا وطوال شهر ربيع الأول، تقدم إذاعة القرآن الكريم المسابقة اليومية السراج المنير، إعداد مروى النجار وتقديم الزميل إسماعيل دويدار. فاز في الإجابة على سؤال الأمس من المسابقة المستمعة مريم عباس عبد المهيمن عبد الحكيم من محافظة السويس. مريم عباس عبد المهيمن عبد الحكيم من محافظة السويس. خالص التهنئة بالفوز وخالص الأمنيات بالتوفيق لكل المشاركين. الآن ولمن فاته الاستماع إلى سؤال اليوم الصباحي، هذه إعادة للسؤال مرة أخرى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجلت أسمى آيات الرعاية الربانية في نشأة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث اختار الله عز وجل لنبيه بيئة البادية الصافية، إنها ديار بني سعد، لتكون حاضنة لطفولته المباركة. فقد كان من عادة العرب أن يرسلوا أولادهم إلى المراضع في البادية كي ينشأوا نشأة سليمة قوية، حيث نقاء الجو وقلة الأمراض والبلاغة والفصاحة، فينشأ الطفل قويا في جسمه، ذكيا في عقله، فصيحا في لسانه. وبعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بحث له جده عبد المطلب عن مرضعة من أهل البادية لتأخذه وترضعه وترعاه، فجاءت حليمة بنت أبي ذؤيب من قبيلة بني سعد إلى مكة مع مجموعة من المرضعات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبها فأخذته معها. وما أن صار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منزل السيدة حليمة السعدية حتى تبدلت قوانين الطبيعة من حولها، حيث تحولت حياتهم من الفقر والجدب إلى الخير والرضا، وامتلأ ضرع ماشيتها باللبن بعد أن كانت يابسة، وأصبحت راحلتها نشطة قوية تسير في مقدمة الركب بعد أن كانت عاجزة تسير في المؤخرة. ولذلك أيها الإخوة المؤمنون، أحب أهل بيت حليمة هذا الطفل المبارك، وأحسنوا في معاملته ورعايته وحضانته، حتى كانوا أحرص عليه وأرحم به من أولادهم. وهذا أيها الإخوة المؤمنون يحمل دلالات عميقة على علو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعة مرتبته عند ربه منذ أن كان طفلا رضيعا. صلوات ربي وسلامه عليك يا خير الورى، ورضي الله عن السيدة حليمة التي نالت هذا الشرف العظيم، شرف رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله قولي يا حليمة ما جرى حين احتضنت محمدا خير الورى، قولي بربك كيف نبضك وقتها لما فؤادك والحبيب تجاورا. والسؤال الرابع، أشارت آية في القرآن الكريم إلى عناية الله عز وجل بنبيه منذ أن كان صغيرا يتيما، اذكر اسم السورة ورقم الآية.
2: فجر أطلع على الوجود فأطلع شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، قبس من

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: سراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقدمها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن طلحة رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك. فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. فخرج شيصا هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا. وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي، حديث صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنواصل الاحتفال بشهر ربيع الأول ومولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فاحتفال الليلة نستمع إلى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عبد العزب وكلمة من الأستاذ الدكتور علي مهدي يحدثنا عن أم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة بنت وهب، كما نستمع إلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد علي جابين ينقل لكم احتفال الليلة من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية. كما أننا في العاشرة والربع من سهرة الليلة بمشيئة الله نستمع إلى أمسية دينية سجلت من مسجد عزبة العيدروس قرية بير عمارة مركز بلبيس محافظة الشرقية، فيها تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني وكلمة من الأستاذ الدكتور شعبان كفافي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. الأمسية يقدمها الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، نحيا الآن مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو علينا ما تيسر من سورتي البقرة، أو بالأحرى من سور البقرة وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. What?

0: الله أكبر الله أكبر
1: يا صلاة النبي. الله الله الله الله.
2: وقتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم يسألونك عن الأهلة
1: الصلاة والسلام

الله يحييك.

الله.

0: الله
1: الله
0: الله
1: الله
0: الله
1: الله. طيب قويه

0: الله
1: والفتنة أشد

0: أكبر.
1: اللهم صل على النبي.
0: الله أكبر.
2: والفتنة أشد

0: الله يرضى عليك يا عم.
1: الله
0: يرضى عليك يا عم.
1: الله
2: يرضى
1: عليك يا عم. الله يرضى عليك يا عم. الله يرضى عليك يا عم. الله يرضى عليك يا عم. الله يرضى عليك يا عم. الله يرضى عليك يا عم. الله يرضى عليك يا عم.

0: الشيخ
1: الله يفتح عليك.

الشر.

0: ويفتح عليك الله.
1: أش

0: الله أكبر.
1: المهم جاعك يا محمد يا ويك يا عم.
0: الله الله الله الله الله يا ويك عم الشيخ حبني.
1: الله الله الله.

الله الله الله.

ولا

الله الله يا مولانا.

الله يقويه. الله الله الله الله.

0: يقويك.
1: الله يزيدك.
0: الله يقويك.

الله الله الله الله.

الله الله الله.

الله أكبر الله أكبر.

الحج أشهر.

0: حلو قوي يا عم سعود، حلو قوي.
1: ليس

0: كده كده كده كده يا عم. الله الله الله شيخ. الله الله الله الله.
1: سبحان الله.

0: الله يقوي.
1: الله
0: يقوي.
2: لا.

الله أكبر. الله يقويك، الله يزيدك.

0: الله الله الله الله.
1: الحج أشهر

الله أكبر.

0: الحدود
1: الحدود

ويرضى عليك يا عبد.

0: بيكو.
1: كده كده كده كده يا عم حظ. الله الله الله شيخ. الله الله الله الله الله الله.

0: الله يقويك.
1: الله
0: يقويك.
1: الله يقويك.

الله الله الله.

الله أكبر. الله يقويك، الله يزيدك.

حسنة وقنا عذاب النار.

والضحى

عليه.

ووجدك ضال

0: ووضعنا عنك وزرك
1: عليه الصلاة والسلام.

0: صدق الله العظيم.
1: مما تيسر من سور البقرة وقصار السور استمعنا من القارئ الشيخ حمد الزامل إلى قرآن المغرب. ساعتنا الآن هي 7:15. أذان المغرب في القاهرة.

الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تعالى في 9:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها، أندى من الديم يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا، في ظلام الليل لم تنم صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشكر ادلاك من ضر ولا ورم، علمتنا اننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فانت يا خير خلق الله اسوتنا وانت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
3: سيدي يا رسول الله لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية من جامع الأزهر الشريف لنواصل الاحتفال بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف. أنقل الميكروفون إلى الزميل عماد عطية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وتاج رؤوسنا وبهجة قلوبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية، حيث قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد خير الورى. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في هذه الأيام المباركات في شهر ربيع الأنور، في شهر مولدك، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم احتفالات شبكة القرآن الكريم، ننقل لحضراتكم احتفالات شبكة القرآن الكريم بذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه. إخوة الإيمان، معنا قارئاً في هذه الليلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ومتحدثاً الأستاذ الدكتور علي مهدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد علي جابين. إخوة الإيمان، أما الآن فيقام لصلاة المغرب، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
5: الله أكبر، الله أكبر،

0: استووا تراصوا اعتدلوا حاذوا بين المناكب سدوا الخلل لا تذروا فروجات للشيطان. الله أكبر
1: الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى،

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

أكبر. الله الله أكبر.

0: وهكذا إخوة الإيمان، فقد أدينا صلاة المغرب والتي أمنا فيها فضيلة الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، ونحن نتشرف بأن ننقل لحضراتكم هذا الاحتفال المبارك، فإنما تشرف الأوقات وتسمو اللحظات بقدر ما تجلى الله فيها على عباده من عطايا ونفحات، ولكن تبقى أعظم لحظات الكون تلكم اللحظة اللطيفة التي فاضت فيها معاني الجود الرباني والعطاء الإلهي، فأذن الله فيها لشمس الهداية الربانية أن تشرق، ولدرة تاج الجنس البشري أن تتلألأ. من هنا كان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم. إخوة الإيمان، نبدأ احتفالنا بالقرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليكم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت في مستهل هذه الاحتفالية المباركة من رحاب الجامع الأزهر الشريف. لما سموت بمدح الله قرآنا، ولدت في ليلة غراء مشرقة خطت على صفحات الدهر عنوانا، في بقعة من بقاع الأرض طاهرة ربت جبالا وصحراء ووديانا، في ظلها بنت وهب أنجبت ولدا، أنجبت خير خلق الله إنسانا، واختارك الله للدنيا لتملأها خيرا وعدلا وعرفانا وعمرانا. السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة، السلام عليك يا من خصها الله تعالى بأعلى الشرف، السلام عليك يا من سطع من جبينها نور سيد الأنبياء فأضاءت به الأرض والسماء، السلام عليك يا أم رسول الله، السلام عليك يا أم حبيب الله. إخوة الإيمان، حول الأمينة الطاهرة السيدة آمنة بنت وهب يحدثنا الأستاذ الدكتور علي محمد عثمان مهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وأمين سر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى وجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، حياكم الله رب العالمين ونضر وجوهكم وأكرمكم بهذه المناسبة الطيبة المباركة، مناسبة الاحتفاء والاحتفال والابتهاج بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك في وسط بيئة مليئة بالظلمات، حيث تعبد الأصنام من دون الله عز وجل، وينتشر الظلم والجهل، وتؤد البنات ظلما وعدوانا، أزن الله رب العالمين للبشرية أن تنتقل من ظلمات الجهل إلى نور الهدى، وأن يسطع فيها نور جديد يغير لا وجه الجزيرة وحسب، وإنما يغير وجه الدنيا، ويتصل نور الأرض بوحي السماء. هنالك أزن الله رب العالمين، منذ ما يزيد على 15 قرنا من الزمان، أزن الله رب العالمين للأرض أن تتهيأ لكي تستقبل هذا النبي الخاتم. هنالك عبد المطلب، شاب يافع، وهو من بعد سيصير جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب كان رجلا ذا أمانة وذا شرف وذا خلق. بينما هو في ليلة من الليالي يرى رؤيا، فيظنها طيفا من الشيطان، يرى أنه قد اختير خاصة لكي يقوم بإعادة حفر بئر زمزم، تلكم البئر التي يتكلم عنها الآباء والأجداد، وتتكرر الرؤيا 3 مرات، فيدرك عبد المطلب أنها ليست رؤيا شيطان، وإنما هي رؤيا حق، فيستعين بقريش كي تشد من أزره وتساعده في اكتشاف هذه البئر، وقريش لا تلقي له بالا، فأخذ فأسه وذهب هنالك في صحراء قاحلة وفي بيئة صعبة، ينخر بفأسه الأرض كي يصل إلى البئر، ويصل عبد المطلب إلى هذه البئر، فتنازعه قريش وتشاققه، وتحتد هذه المنازعة بين عبد المطلب وبين قريش، وحينئذ عبد المطلب لا يجد من يساعده ولا من يسانده، ويستقر الرأي على أن يذهب فتيان قريش ومعهم عبد المطلب إلى كاهنة في اليمن تفصل بينهم ويقطعون الأرض. وبينما هم في اليمن يتيهون في الصحراء وكادوا أن يستقبلوا الموت، وبينما هم كذلك إذ بدابة عبد المطلب يخرج من تحت أقدامها ماء، فيدرك الجميع أن عبد المطلب قد اختاره الله عز وجل خاصة، وأن الذي أخرج له الماء في الصحراء هو الذي اصطفى عبد المطلب لكي يكون مختصا بزمزم. فيقول عبد المطلب حينها وينذر لله نذرا: إن رزقه الله 10 من الولد يبلغوا حمايته أن يذبح منهم واحدا قربانا لله، على عادة أهل الجاهلية فيما يدور بينهم. ينظر هذا النذر، وما يدري عبد المطلب أن هذا النذر سيقع في ولد يكون قرة عينه من بعد، ويكون عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة للجميع. ينشأ عبد الله فيكون حب أبيه، ينشأ عبد الله نشأة فيها المروءة، فيها عادات أولي الفضل والعزائم من أهل مكة. لم يعرف عن عبد الله مغمز، ولم يعرف عنه صبوة، ولم ترصد العرب له شائنة يشان هو بها في حياته أو يعير بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بل إن العرب تحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم هذا النسب الشريف العظيم، ومن قبل العرب يشهد به النبي صلى الله عليه وسلم شهادة تسطر في سجلات التاريخ. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما زلت أتنقل بين الأصلاب الطاهرة والأرحام الزاكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نطفة من نور، دور الآباء والأمهات فيها رعايتها وحمايتها حتى تصل إلى النقطة واللحظة التي أراد الله عز وجل، فيتصل نور الوحي بهداية الأرض فتهتدي البشرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله نشأ على هذا النحو. لما بلغ عبد الله وأراد أن يتزوج وهو شاب تتطلع إليه الأنظار، تحكي كتب التواريخ والسير أن كاهنة قرأت في كتب الأولين تصفحت في وجه عبد الله، فأدركت وتوسمت أن هذا الرجل يحمل نطفة النور، فعرضت الزواج من عبد الله، بل وعرضت عليه مكافأة سخية أن تدفع له 100 من الإبل مقابل أن يوافق على الزواج منها. هكذا أرادت، لكن الله رب العالمين أبى أن تكون نطفة النبي صلى الله عليه وسلم مستقرا ومستودعا إلا في رحم يكون أهلا لحمل هذه النطفة. وإذا كان الناس عادة يضعون أماناتهم في مكان أمين موثوق ضمين، فقد أراد الله رب العالمين لنطفة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون في خير الأرحام وأطهرها وأزكاها. فكانت آمنة بنت وهب بنت عبد العزى

0: ماذا أراد الله رب العالمين لهذه النسمة الطاهرة المباركة ولهذه النطفة النورانية التي أراد الله رب العالمين لها أن تكون مشكاة هداية للبشرية تحمل آمنة في نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان حملا ما أروعه، كان خفيفا سهلا. تحكيك ذلك كتب التواريخ والسير وابن هشام خاصة أن آمنة لما حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما حان وقت ولادته رأت نورا أضاءت له قصور بصرى، قصور الشام، أضاءت لكي تستقبل هذا النور، لأن الكون قد أدرك أن الزمان يتهيأ لواقع جديد، الكون يتفاعل مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للنور، وآمنة أم نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يروى عنها ما يروى عن نساء الجاهليات، يتوفى زوجها ولا يزال جنينها في بطنها فتصبر وتحتسب، وهي مع ذلك تعاني من ألم الفراق، لكن ما أن رأت وليدها وطفلها صلى الله عليه وسلم حتى قرت عينها بهذا المولود، ورأت من الأنس والبهجة والسرور والفرح والأمل ما جعلها تحب هذا الطفل حبا شديدا وحق لها ذلك. وحينئذ وبعدما تمت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكرة الأرضية على معجزة لم تشهد لها مثيلا. تأتي المرضعات لكي تتسابق في اختيار طفل يكون أبوه غنيا، حتى تستفيد المرضعة من غنى أبي الطفل، وتأتي كل مرضعة وتأخذ نصيبها. بينما حليمة السعدية بنت أبي ذئب، هذه المرأة المسكينة لها أتان ضعيفة، لها حمار ضعيفة، ولها صبي صغير ضعيف، وفي ذات الوقت كانت في حالة جدب وكاد لبنها أن ينقطع، تأتي فلا يتطلع إليها أحد، وكادت أن تعود صفر اليدين بغير طفل تحمله، فأخذت هذا الطفل اليتيم ترجو بركته ولا تقصد من ورائه غنى أو مالا. تأخذ حليمة هذا الطفل نبينا صلى الله عليه وسلم، فتجري الخيرات والبركات بين يديها، ويفيء الله عز وجل عليها بخير كثير. تعود الأتان قوية مسرعة، وتجري الخيرات والبركات والأرزاق، ويمتلئ ضرع شياهها باللبن، ويكسر الخير بين يديها. وتمر مدة الرضاع حتى يأتي وقت الفطام، فتطلب حليمة من أم الطفل، من آمنة، تطلب منها أن تبقي الطفل معها لمدة يسيرة من الزمن، ثم بعد ذلك تحدث حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي ترد الطفل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا موقف خالد لهذه الأم العظيمة التي رأت من الكرامات والبركات والمعجزات ما يجعلها تطمئن إلى أن طفلها ليس إنسانا عاديا وليس للشيطان عليه سبيل، تقول: كلا، إن ابني هذا لا يمسه الشيطان. أمل وتفاؤل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد عقود من الزمان يرد إليها الجميل، فيستأذن ربه تبارك وتعالى أن يزور قبر أمه وفاء لها وبرا لها وإكراما لها كما سعدت بوجوده. نبينا صلى الله عليه وسلم سبب الخيرات والبركات، وأم نبينا صلى الله عليه وسلم يكفيها شرفا أن رحمها كان وعاء لخير نطفة خلقها الله رب العالمين، وهذا شرف لا يدانيه شرف ولا يصل إليه أحد. اللهم إنا نسألك أن ننال خيرات وبركات نبينا ومولانا صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، ما أعظم أن نرتوي في ربيع

ربيع الأنوار من سيرة الجناب المعظم، فهي مسيرة إحياء وعناقيد نور وضياء ومنار اهتداء وصناعة حضارة وبناء. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور علي محمد عثمان مهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وأمين سر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. إخوة الإيمان، عطروا ألسنتكم ومجالسكم بذكر سيرته صلى الله عليه وسلم، فإن الجناب المعظم صلوات الله وسلامه عليه روح تسري ونبض يحيى، وكلامه كالدر المنثور وكالروضة في الزهور، يتردد اسمه الشريف فتستنير به القلوب وتطمئن به النفوس وتسعد به الأرواح. هيا بنا نسعد بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ محمد علي جابين.

0: يا رب صل على النبي الهادي نور الهداية منبع الإرشاد. يا رب صل عليه أنت تمد من صلى عليه بأكرم الإمداد. يا رب صل على حبيبك أحمد خير الورى وسيد الأسياد. يا رب صل على النبي محمد واختم لنا بالخير والإسعاد. وهكذا إخوة الإيمان، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين، نأتي إلى ختام احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم من هذه الرحاب المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا من الإذاعة الخارجية السيد إسماعيل حسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال أحمد الهلاوي، ومن مصدر كنترول الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد. ولكم تحيات الزميل سلامة رشدي من التخطيط الديني، وكنت معكم من أسرة المذيعين عماد عطية. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عدنا إلى استوديو الهواء بعد أن نقلنا لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ومولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا
1: دكتور مختار. ونحن في وقفتنا هذه مع صورة النمل كنا قد تعرضنا للحروف المقطعة في أول الصورة، وهنا بقية الآية طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين أشرتم إلى أنها قد تكون قسما، وقد تكون مما استأثر الله بعلمه في كتابه، وقد تكون تحديا كما قال بعض العلماء نوع من الإعجاز للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هنا هذا بالنسبة لطاسين، فما علاقة طاسين تلك بتلك آيات القرآن وكتاب مبين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه بعد أن قال الله تعالى في أول سورة النمل طاسين، قال سبحانه وتعالى بعدها تلك آيات القرآن وكتاب مبين. والصلة بين هذه الآية الكريمة أو بين جزئي الآية بمعنى أصح، طاسين تلك آيات القرآن، يقولون بعد أن قال تعالى طاسين ليلفت الناس إلى أن القرآن الكريم مؤلف من جنس الحروف التي يتكلمون بها، ومع ذلك لا يستطيعون الإتيان بمثل القرآن الكريم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
1: لا يأتون بمثله
2: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتح الله عليكم. تأتي بعدها مباشرة تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي ما يتلى عليكم أيها الناس بعد كلمة طاسين، ما يتلى عليكم تلك آيات القرآن الكريم.
1: ولماذا تلك؟ لماذا ليس هذه مثلا آيات القرآن؟
2: فتح الله عليكم. تلك آيات القرآن، هنا الإشارة، يقولون إشارة للبعيد، كما قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني هذه البداية تشابه البيان التي في أول سورة
1: البقرة،
2: هو التعبير بالبعيد وليس بالقريب. يقولون لبعد منزلة القرآن الكريم في الفضل والشرف. فالبعد هنا ليس بعد مكان وإنما بعد مكانة. والعلماء يقولون استخدام أسلوب البعيد هنا يشير إلى عدة أشياء، من ضمن هذه الأشياء أنه عبر بالبعيد لأن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أخبر بنزوله أو بنبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، وأنه سينزل عليه كتابا معجزا من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام، يبقى منذ زمن بعيد. فأشار القرآن الكريم بكلمة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بأسلوب البعيد، أي أن القرآن الكريم ليس حديث عهد بالدنيا منذ أن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان له شأن آخر أخبر الله سبحانه وتعالى به قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم بأزمان عديدة. أيضا يقولون استخدام القرآن لأسلوب البعيد هنا أو لكلمة ألف لام ميم ذلك الكتاب أو طاسين
1: أو هنا طاسين تلك آيات القرآن
2: وكتاب مبين، يقولون لأن القرآن كأنه يقول هذا هو القرآن الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به أنه موجود في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد
1: في لوح محفوظ.
2: فتح الله عليه. وطبعا اللوح المحفوظ في السماوات العلى، كأن القرآن الكريم يشير إلى الناس أو يبين للناس أن القرآن الذي بين أيديكم هو كتاب عظيم القدر، ويجب عليكم أن تعرفوا قدر كتاب الله عز وجل. أيضا هناك شيء آخر تحدث عنه علماء اللغة، يقولون طاسين تلك آيات القرآن. طاسين تليت وانتهت بعد قراءة النبي لها عليه الصلاة والسلام، والإشارة هنا إلى ما مضى. يقولون الإشارة إلى ما مضى لأن الماضي لا يعود، إنما الذي يأتي هو القريب. ولذلك يقولون، يعني بعض الشعراء يعبروا عن ذلك وبعض المفسرين يريدون هذا، يقولون إيه خليلي لا تستبعد ما انتظرتما اللي جاي، فإن قريبا كل ما كان آتيا. يبقى هنا كأن الذي مضى بعيد، ولذلك طاسين تلك آيات القرآن
1: الإشارة بالبعيد.
2: إشارة بالبعيد لهذه المعاني العظيمة.
1: نعم. نعم، هناك في بعض المواضع إشارة للقرآن في ذاته ذلك الكتاب، وهنا إشارة لآيات القرآن وليس للقرآن.
2: نعم.
1: تلك آيات القرآن، لم
2: نعم.
1: يكن ذلك القرآن.
2: نعم.
1: وإنما تلك آياته.
2: فتح الله عليك. الإشارة هنا إلى آيات القرآن الكريم، وكأنه يلفت نظر الناس جميعا في كل زمان ومكان إلى أن القرآن الكريم مؤلف من آيات، وكل آية أو كل مجموعة من الآيات تعد معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ليس في حاجة إلى معرفة القرآن كله من ألفه إلى يائه حتى يقول هذه هو المعجزة، ولكن المعجزة لو بثلاث آيات كما يعني سنعلم إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ولذلك يقول نعم،
1: سأتساءل عن قضية الآية هنا، يعني ما معنى الآية؟ يعني نحن نتحدث دائما عن آيات القرآن وآية من آيات القرآن، ولكن ما معناها في اللغة أصلا؟
2: فتح الله عليكم، هذا سؤال وجيه في هذا الموضع وفي كل موضع تأتي فيه الآيات. يقولون أن الصحيح في اشتقاق الآية أنها مشتقة من التأيي، والتأيي بمعنى إيه؟ بمعنى التثبت والإقامة على الشيء. فكأن كل آية من القرآن الكريم
1: ثابتة،
2: ثابتة، ثابتة، وأيضا مش ثابتة فقط، ثابتة وتثبت قضية الألوهية وتثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ثابتة وتثبت. وأما معنى الآية فلها أكثر من معنى، ده من ناحية اللغة. المعنى الأول يقولون آية بمعنى العلامة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. يقولون تأتي الآية بمعنى الدليل، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فتح الله عليكم، أي من دلائل إيه قدرته. وتأتي الآية بمعنى العبرة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي عبرة وعظة لمن يأتي بعدهم. وتأتي الآية بمعنى المعجزة، بمعنى المعجزة، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي من معجزة واضحة أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى أو على نبيه عيسى عليه السلام، وكانت هذه الآيات في زمانهم كافية لأن يؤمنوا بموسى رسولا وأن يؤمنوا برضو بعيسى رسولا من عند الله عز وجل. يبقى دي معنى الآية من ناحية اللغة. أما معناها في الاصطلاح، يقول أهل العلم هي جزء من السورة لها بداية ولها نهاية، وآخرها يسمى فاصلة. ده كلام علماء علوم القرآن الكريم. الآية جزء من السورة، زي إنا أعطيناك الكوثر، آية لها بداية ولها نهاية، وآخرها يسمى فاصلة، إن أعطيناك الكوثر.
1: وتحديد بدايات الآيات والحرب. تحديد بدايات نعم. الآيات ونهايتها أمر توقيفي.
2: نعم، فتح الله عليه. تحديد بدايات الآيات على القول الراجح أنها توقيفي من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أرض هناك رأي آخر، يقولون إن هذا أيضا يعني ليس بتوقيف من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك اجتهاد من الصحابة، ولذلك اختلفوا في عدد الآيات، يقولون في عدد الكوفي كذا وفي عدد الشام كذا، ولكن هذه الأشياء لا مطعن فيها
1: حسب وقفتهم عند المعنى،
2: لا مطعن فيها القرآن، لأن القرآن كما هو من أول ألف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله تعالى من الجنة والناس ما زاد فيه شيء وما نقص منه شيء، قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
1: لحافظون.
2: لحافظون، فتح الله عليه.
1: بارك الله فيكم إخوة الإيمان والإسلام. في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في العاشرة والربع من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية سجلت من مسجد عزبة العيدروس قرية بير عمارة مركز بلبيس محافظة الشرقية. تستمعون فيها إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكلمة من الأستاذ الدكتور شعبان كفافي الأستاذ بجامعة الأزهر، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. الأمسية يقدمها الزميل خالد الزنفلي. بعد أذان العشاء بمشيئة الله تعالى نستمع إلى القارئ الشيخ أحمد الرزيقي في تلاوة من سورة النمل. وحوالي 10 إلى 5 دقائق لنا لقاء من تسجيلات الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق يرحمه الله في حديث ديني عنوانه صلاح الدين من صلاح الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن هي 9 إلى 3 دقائق. أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وبعد، إخوة الإسلام، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة الفجر غدا بمشيئة الله تعالى قبل 15 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إلى هذه الآيات البينات من سورة النمل، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: شاع في الناس نبأ حادث ديني كبير يكون عنوان تاريخ جليل، فقد ظهر الإسلام في عنفوان تلك البعثة، وأصاب بدعوته شاكلة القلوب، ودانت له العرب، فأصلح بينهم وجمع كلمتهم، وحينئذ نفروا من البادية وانتشروا في أقطار الأرض، تنقاد لهم أعنة الأمم انقياداً يشبه المعجزات. ولما أظهر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعوته، قال لعشيرته الأقربين: ما أعلم أن إنساناً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، فقد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي من صميم العرب، يدعو قومه إلى توحيد لا ريب فيه ولا هوادة، ويحثهم على الاستكثار من الخير في هذه الدنيا، وعلى الحرص على مدارك أخرى في الحياة لمنزلة أعلى وأسمى إلى الجنة. الدكتور نجيب أرمينازي من كتابه الشرع الدولي في الإسلام.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، المؤمن الحق يتأمل في هذا الكون الفسيح وفيما أودع الله عز وجل من مظاهر قدرته فيه، والإنسان هو فرد في هذا الكون، مخلوق كسائر المخلوقات. فكيف يتفاعل المؤمن مع هذا الكون ومع هذا النظام البديع؟ وحول التأمل في الكتاب المسطور والكتاب المنظور أي الكون، يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أستاذنا، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل في هذا النظام الكوني البديع، نرجو أن تجلي لنا ذلك الأمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأمل هذا الكون، وقد فهم قول الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هو يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. يعني هذا الحجر عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبوته قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تحدث عن جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. والدليل على ذلك ذلك الجزع الذي حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فارقه، وبعدما كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حنين الجزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الكون يتفاعل مع الإنسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مع الآيات الكونية، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هاجت الريح يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يطلب خيرها أي الريح، ويستعيذ بالله من شرها. وكان إذا نزل المطر كشف عن ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يصيبه المطر، ثم يعلل لماذا كشف عن ثوبه لينزل المطر عليه، أي على جسده وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم. يقول: إنه حديث عهد بربه، أي هذا الماء الذي نزل من السماء هو حديث عهد بربه. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع قراءة القرآن، فكما يقول عبد الله بن الشخير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني صوت غليان المياه كان يخرج من صدره صلى الله عليه وسلم عند قراءته للقرآن، وهذا دليل على تفاعله مع القرآن ومع خشوع قلبه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولصدره أزيز كأزيز الرحى، وهو صوت الطاحونة. هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بالقرآن وبما فيه من آيات وبما فيه من عبر، بل إن الله سبحانه وتعالى قال له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اقتدى بذلك عبد الله بن عباس، اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد: إذا أمطرت السماء كان عبد الله بن عباس يقول لجاريته: أخرجي ثيابي، يعني أخرجيها إلى المطر لتبتل من ماء السماء، ويقول: إن الله سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي تعرضوا لهذه البركة النازلة من السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الماء: إنه حديث عهد بربي. نحكي لكم هذا الكلام لنبين لكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يتأمل هذا الكون وما فيه من آيات وما فيه من عبر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الأعجب من ذلك أن الصحابة الكرام قالوا: يا رسول الله، رأيناك تكعكعت لما كان يصلي، يعني تأخرت، كأنه قد تقدم ليأخذ شيئا ثم تأخر. قالوا: يا رسول الله، ما هذه الحركة؟ ولماذا تأخرت وامتنعت أن تتناول هذا الشيء الذي قدم لك؟ يعني هم فهموا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة، أي في مقامي هذا أطلعني الله سبحانه وتعالى على الجنة ورأيتها، فتناولت عنقودا منها، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. إذن على الإنسان أن يتأمل هذا الكون وما فيه من آيات وما فيه من عبر وما فيه من أسرار، وأن يتعرف على هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ليتعرف بذلك على عظمة الحق سبحانه وتعالى.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة آل عمران نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة مع هذا البرنامج. أيها الإخوة المؤمنون، وتلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 34 من سورة الحج.
3: وسورة الحج إخوة الإسلام سورة مدنية، آياتها 78 آية، نزلت بعد سورة النور، وترتيبها في المصحف 22.
2: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية 34 من هذه السورة الكريمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 37 من سورة الحج، وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة. من سكى
0: نسكا وعبادة، يعني الذبح قربة لله تعالى.
1: بشر المخبتين،
0: المطمئنين إلى الله أو المتواضعين له.
1: وجلت قلوبهم،
0: خافت هيبة وإجلالا منه تعالى.
1: البدن،
0: الإبل أو هي البقر المهداة للبيت.
1: شعائر الله،
0: أعلام شريعته في الحج.
1: صواف،
0: قائمات صففن أيديهن وأرجلهن.
1: وجبت جنوبها،
0: سقطت على الأرض بعد النحر.
1: أطعم القانع،
0: أي السائل
1: المعتر
0: الذي يتعرض لكم دون سؤال.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونأخذ معكم في هذه الحلقة حكم الإقلاب بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. وقد قلنا إن الإقلاب هو تحويل الشيء عن وجهه، وحرف الإقلاب هو حرف الباء.
0: فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة أو التنوين فإنها تقلب ميما مخفاة في النطق لا في الكتابة، وذلك مع بقاء الغنة.
1: أخي المسلم، وعلامة الإقلاب في المصحف الشريف هي الميم الصغيرة التي ترسم فوق النون أو التنوين التي قبل الباء، وهذا هو ما جرى عليه العمل في المصحف الشريف.
0: وإليكم أمثلة على حالة الإقلاب التي وردت في الآيات السابقة.
1: إليكم أولا أمثلة بالنسبة للكلمة الواحدة، أي بالنسبة للنون الساكنة. كلمة ينبت، هذه الكلمة حرف الإقلاب فيها حرف الباء، جاء بعد حرف النون الساكن، فهنا وجب الإقلاب، فتنطق هذه الكلمة هكذا ينبت، ولا تنطق ينبت لأن هذا يعد خطأ، إنما تنطق ينبت. أما بالنسبة للتنوين، والتنوين لا يأتي إلا من كلمتين، فنقول سميع بصير ولا نقول سميع بصير، إنما الصحيح هو سميع بصير، حيث جاء التنوين في آخر كلمة سميع وجاء حرف الباء بعد التنوين، فهنا يجب الإقلاب، فتنطق هكذا سميع بصير.
0: إخوة الإسلام، وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما موقف الناس من الساعة كما بينتها الآية في سورة الشورى؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. صدق الله العظيم. وما معنى يمارون في الساعة؟ وما المراد بالساعة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، كررت الآية السابقة وهي قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، قررت أن القيامة على وشك الإتيان. ثم جاءت هذه الآية بعدها توضح موقع الناس من أمرها وحقيقة إيمانهم بها، وأبانت أنهم منها بين جاحد منكر يستعجل وقوعها سخرية واستبعادا وإنكارا، وبين مؤمن مصدق بها مشفق من وقوعها مع عمله لها أو تقصيره في شأنها. والمعنى: يستعجل وقوع الساعة وينادي بحصولها المشركون المنكرون لها سخرية واستهزاء واستبعادا. كانوا يقولون: متى هي؟ لعلها قامت حتى يظهر حال ما نحن عليه وما عليه محمد وأصحابه، أما هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا فدائمون على الخوف منها، وهم على إشفاق من وقوعها مع عملهم الصالح وطاعتهم المرضية استقلالا لأعمالهم واستصغارا لحسناتهم، مع يقينهم أن حصولها هو الأمر المحقق الكائن الذي لا محالة فيه. وأشدهم خوفا منها المؤمنون المقصرون في العمل لها. ولعله من حلية الأسلوب وجمال تنسيقه ما قاله المفسرون من أن هذه الآية من قبيل الاحتباك، والأصل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منها، والذين آمنوا مشفقون منها فلا يستعجلونها. وفي التعبير بالفعل المضارع في الجملة الأولى وبالجملة الإسمية في الجملة الثانية ما يلمح إلى تجدد القلق والاضطراب في نفوس هؤلاء الذين لا يؤمنون بها، وتمكن الاستقرار والاطمئنان في قلوب المشفقين منها. وقوله تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، تنبيه على غفلة هؤلاء المشركين، واستعظام لإنكار الساعة، واستقباح لمماراتهم فيها، وتشككهم وتشكيكهم في حصولها، وهي أقرب الغائبات إلى المحسوسات، وذلك بما يقتضيه العقل الراجح والفطنة السليمة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة قصيرة من سورة الأحزاب للقارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مما تيسر من سورة الأحزاب، استمعنا إلى القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: ربي إذا

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من تسجيلات الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق. نستمع الآن إلى هذا الحديث الديني بعنوان صلاح الدين من صلاح الدنيا، أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، يروي الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهذا أيها المستمع الكريم دعاء نبوي جامع يرينا فلسفة الإسلام فيما ينبغي أن يكون من علاقة المرء بالله، بالدنيا، بالآخرة، بالحياة، بالموت. بل إن هذا الدعاء النبوي الجامع يشير إلى ما ينبغي أن يكون من منهج حكيم للمرء في هذه الحياة. فمن الضروري أن يكون المرء موصول القلب بالله، كما أنه من الضروري أن يكون متكامل العلاقات في هذه الحياة. وفي هذا الدعاء يظهر تألق العلاقة بين المرء وربه، تعبيرا عن حاجة المرء إلى الله سبحانه في الدين والدنيا في الآخرة والأولى. فأما حاجته إلى ربه في الدين فإصلاح التدين وإصلاح المقصد وإصلاح الفهم وإصلاح التطبيق. أما الدين ذاته فقد أوحاه الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وقد أعلمنا سبحانه باكتماله وتمام النعمة به في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وعلى هذا رضيه الله للبشرية دينا، وأخبرنا بذلك في قوله الحكيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يرتضي الله أمرا إلا إذا كان صالحا ومصلحا، ولا يرتضي سبحانه منهجا إلا إذا كان نافعا ومثمرا. وإذن فضراعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بهذا الدعاء تعني إلى جانب التعليم لنا والأسوة به صلى الله عليه وسلم في هذا التضرع، تعني أن يصلح الله لنا أمر التدين الخاص بكل شخص حتى يستقيم كل فرد على ذلك النهج الإلهي الذي أكمله الله ورضيه دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا تساءلت أيها المستمع الكريم كيف يصلح التدين، أجبتك أنه لا بد من فقه في الدين يصلح به التدين. فالتدين بدون فقه كثيرا ما يجنح بالمرء إلى الإفراط أو إلى التفريط أو الابتداع، حيث يصبح تدينا غير صالح، وحيث يفقد المرء أيضا صلاحية الإعلام بالدين أو الدعوة إليه، ففاقد الشيء كيف يعطيه؟ ولهذا حرص الإسلام على أن يكون أبناؤه فاهمين لكتاب ربهم، فاقهين في سنة نبيهم، وذلك ما يحث عليه قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، فعلى أساس الفقه في الدين يكون صلاح التدين، وتكون صلاحية المرء لتعليم غيره. ولهذا رتب الإعلام الديني على الفقه فيه في قوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإذن فصلاح التدين كما توحي الآية الكريمة يتوقف على قيمة المصدر المتلقى عنه، وحسن الفهم للمعلومة المتلقاة منه، وسلامة التطبيق لها. وهنا فقط يكون المرء ذا صلاحية للإعلام بما تلقى والأداء لما تحمل. ولنتأمل معا بعد هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: تحت عنوان صلاح الدين من صلاح الدنيا استمعنا إلى هذا الحديث من تسجيلات الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. ساعتنا الآن هي العاشرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سليمان محمد من كفر الشيخ، يسأل فيها عن حكم الإسراف والمغالاة في إقامة صرادق العزاء. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الإسراف في كل شيء ممنوع ومحظور ومحرم، لأن الله لا يحبه. حتى في الوضوء، في ماء الوضوء، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يتوضأ ويسرف في الماء، فقال: لا تسرف في الماء. قال: يا رسول الله، أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، حتى ولو كنت على نهر جار. فالإسلام ورد فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. والمسلم يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. فإذا المسلم الحقيقي الذي يعرف حق ربه عليه لا يسرف، يتوسط دائما بين الإسراف والتقتير، ليكون من عباد الرحمن الذين رضي الله تعالى عنه. لكن بعض الناس للأسف الشديد يتجاوزون هذا وينغمسون في الإسراف حتى في مظاهر العزاء، وقد يكون في الورثة أطفال صغار ينطبق عليهم وصف اليتم، تؤخذ من أموال صاحب التركة أو من أقاربه أموال كثيرة، ويقام بها سرادق كبير. يعني كان الأولى بهذه الأموال إذا كان أقارب الميت في غنى عنها وليس فيهم يتامى في حاجة إلى هذه الأموال، أن يتصدقوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الصدقة على الميت تصل إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر سرقة الجارية وسرقة غير الجارية تلحق بالجارية. إذا إنسان نوى وطلب من الله عز وجل أن يصل ثواب هذه الصدقة إلى روح أبي، إلى روح أمي، إلى روح، وهكذا. لكن الإسراف، وهذا أنا لا أسميه إسرافا، أنا أسميه تبذيرا، لأن الفرق بين الإسراف والتبذير سهل ويسير إذا زاد الإنسان فيما ينفقه وهو مطلوب شرعا ولا بأس به، إذا زاد عن حده كان هذا إسراف ولذلك لا يحبه الله. أما التبذير فهو شيء في الأصل حرام، فقليله وكثيره حرام، فأنا أرى أن يعني هذا إسراف خطير قد يصل إلى حد التبذير والعياذ بالله، خصوصا في أوقات الناس في حاجة ماسة إلى الأموال والطعام والشراب، فإقامة ما لا يغني عن أحد يعني هذا نوع يسيء إلى الميت وقد يسيء إلى من تسببوا فيه، فالميت يسأل لماذا لم تعلمهم وتنبه عليهم ألا يقيموا مثل هذه السرادقات التي إن أعلنت عن شيء فإنما تعلنه على المسابقات في الشهرة والإعلانات وأمور كثيرة يكرهها الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم.
6: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة هالة أحمد من الإسماعيلية، تقول في هذه الرسالة: توفي رجل وله ابنة وزوجة حامل وإخوة بنين وبنات، فهل يتم تقسيم التركة الآن أم بعد وضع الزوجة، وكيف تقسم التركة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فإن تقسيم الميراث لله وحده لا شريك له، كما بين لنا ذلك في كتابه الكريم في سورة النساء. وهذا التقسيم في هذه المسألة له عدة احتمالات: احتمال أن يكون حمل المرأة ذكرا، واحتمال أن يكون حمل المرأة أنثى، ومن هنا نحتمل احتمالين آخرين: أن يوافق الورثة على الانتظار بالتقسيم حتى يتم وضع المولود، أو يستعجلون التقسيم قبل أن يتم وضع المولود. إذن نحن أمام عدة احتمالات. نفهم الاحتمال الأول: أن يوافق الورثة على الانتظار حتى يتم وضع المولود، لأنهم في سعة من الأمر، وهذا جائز بالاتفاق والانتظار. الاحتمال الثاني: ألا يوافق الورثة على الانتظار، لأنهم بحاجة إلى المال، فقراء وبحاجة إلى التقسيم. إذن أمام هذه الاحتمالات نقول ما يلي: إن كانوا مستعجلين على التقسيم نفترض أن الحمل ذكر، فنقدر لهذا الذكر النصيب الذي يستحقه لو كان موجودا، فتكون المسألة كما يلي: توفي رجل وترك ابنا وابنة وزوجة وإخوة وأخوات. الإخوة والأخوات ليس لهم شيء، لأن الإبن الذي كان حملا ثبت أنه ذكر فهو العاصب، فتأخذ الزوجة الثمن والباقي بعد الثمن للولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم بينهما تلت للبنت وتلتين للولد من الباقي بعد الثمن، والإخوة والأخوات محجوبون بوجود هذا الإبن المولود الجديد. هذا تقسيم وهو منصوص عليه في القرآن الكريم: حيث قال الله سبحانه وتعالى في ميراث الزوجة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. ثم من قبل ذلك قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتكون تركة هذا الميت بين ابنه وابنته وزوجته، وليس للإخوة والأخوات، إخوات الميت وإخوته ليس لهم شيء. الفرض الثاني أن يولد أنثى، يعني تضع المرأة أنثى، فيكون عندنا امرأة الرجل المتوفى وابنته السابقة والابنة الجديدة. وفي هذه الحالة يكون للمرأة الثمن وللبنتين الثلثين، والباقي بعد هؤلاء للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، حيث لا يوجد عاصب في المسألة. فيكون الباقي بعد ميراث البنتين وأمهم يكون الباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا والله ولي التوفيق.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى حتى 11 مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل خالد الزنفلي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مغنى، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبعث في الأميين رسولا من أنفسهم عربا وعجما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وفتح به قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره، من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، الذي سجدت له جميع مخلوقاته، وأقرت له بالوحدانية جميع مصنوعاته. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، تاج الحياة وجوهرة الشريعة الغراء، شمس الله وضحاها، وقمر السماء إذا تلاها، ونور النهار إذا جلاها، اسقنا يا رب من كوثره عذب الشراب، واحفظ قلوبنا من الشك والارتياب، وآتنا يا رب الحكمة وفصل الخطاب. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عزبة العيدروس، قرية بير عمارة، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان، إن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته، أنزله الحق تبارك وتعالى على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من حفظ القرآن الكريم وعمل بما فيه أثابه الله على ذلك ثوابا عظيما وأكرمه إكراما بالغا، حتى إنه لا يرتقي في درجات الجنة على قدر ما يقرأ ويرتل من كتاب الله، فيقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. إخوة الإيمان، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.

هو

وسخر لكم

الله.

وسخر لكم الأنهار.

وسخر لنا

وإن

صلي على الحبيب.

0: الله أكبر.
1: Come on.

0: صدق الله العظيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نداء دوى في أذن الوجود، وحينما سمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اقرأ ويا له من شعار أكرم، اقرأ شريعة مرسل ومكرم. اقرأ يعلمك الذي بجلاله قد علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، والتي كانت خير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عصبة العيدروس بقرية بير عمارة، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، إن العلم هو أساس للإنسان ومصاحب له طيلة حياته، ويكفي أن الحق تبارك وتعالى جعل أولي العلم هم ثالث ثلاثة شهدوا على وجوده ووحدانيته. وفي ذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم العلم بالله عز وجل. فقيل له يا رسول الله نسأل عن العمل وتجيب عن العلم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله. إخوة الإيمان، ونتابع مع فقرات هذه الأمسية الدينية، ونستمع إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد السابق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فاللهم كما منحتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا جنتك ونحن نسألك. ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين، فنقول اللهم صل على حبيبك محمد بقدر حبك فيه وبجاهه عندك يا ربنا. فرج ما نحن فيه وحقق لنا ما نرجوه وما نبتغيه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كمال وجمال وجلال، صلاة تحسن بها أخلاقنا وتوسع بها أرزاقنا وتهدي بها شبابنا وتقضي بها حاجاتنا يا أكرم الأكرمين. بعد تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، يقول الإمام الشافعي آلات الرياسة خمس، آلات السيادة خمس، آلات الإمارة خمس، آلات الوجاهة خمس: صدق لهجة، وكتمان سر، وأداء أمانة، ووفاء عهد، وابتداء نصيحة. فمن أراد أن يكون سيدا في قومه فعليه بالخمسة. وإذا أردت أن أتحدث عن الخمسة أو الآلات الخمسة لا يكفيني من الساعات خمس، لكني وجدت خلق الوفاء يدخل فيه الصدق مع النفس، ويدخل فيه الصدق في أداء الأمانة، ويدخل فيه كل الأخلاق. في زمن قل فيه الوفاء، قل فيه الوفاء مع الله، قل فيه الوفاء مع رسول الله، قل فيه الوفاء مع الأوطان، قل فيه الوفاء من الطلاب إلى الأستاذ، قل فيه الوفاء بين الزوج وزوجه، قل فيه الوفاء بين النفس مع نفسه وبين النفس مع جيرانها. لكني أبدأ بامرأة علت فوق الرجال، وهناك امرأة بألف، وأقول بألف مليون في هذا الزمان. الزوجات يقمن الأفراح عند الخلع، ويقمن الأفراح عند الطلاق. في زمن قل فيه الوفاء، بل إن الأمر يزداد فجورا، وتمنع الزوجة زوجها من رؤية أولاده. لكن تعالوا معي إلى زوجة رفعت شأن قبيلتها، إلى امرأة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم حق قدرها، ولبى لها ما طلبت، واستجاب رسولكم لأمرها. يقولون بأن الإسلام امتهن المرأة ولم يعطها حقها. هذه المرأة عند فتح مكة أراد الله عز وجل بها خيرا، دخلت في الإسلام. هذه المرأة دخلت في الإسلام، وتركها زوجها إلى اليمن مخافة أن يدخل في الأسر، أو مخافة أن يقتل. فما كان من هذه المرأة إلا أن ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، إن ابن عمي، صلة الأرحام، وفاء بصلة الأرحام. وتأمل، إن ابن عمي، ولم تقل إن زوجي. وفرق كبير بين استمالة القلب والعقل أن أقول إن ابن عمي أو إن بنت عمتي، فالأمر صار فيه صلة رحم. إن ابن عمي، عكرمة ابن أبي جهل قد تركك وهرب مخافة أن تقتله. ماذا تريد هذه المرأة من رسولكم؟ قالت: يا رسول الله، أمنه، يعني اجعله في أمانك وحرزك حتى لا يتعدى عليه أحد. فقال نبيكم: فقد أمنته بأمان الله. انظر إلى دقة التعبير، أمنته بأمان الله، ولم يقل أمنته بأماني. وفرق كبير بين العبارتين. ولو قالها ما خذله ربه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا لا أمان إلا بأمان الله. قال لها: أمنته بأمان الله. ثم قال: من لقيه فلا يعرض له. يعني لا يتعرض له بأذى، فرحت واستبشرت وشكرت وذهبت. ذهبت إلى أين؟ تبحث عن زوجها، قد ذهب إلى اليمن. وما أدراكم اليمن؟ هي في مكة، والمسافة بين مكة واليمن أنتم تعرفونها. أخذت تبحث عنه على شاطئ البحر، فأراها الله عز وجل إياه، وقالت له: يا ابن عمي، لقد أمنك رسول الله فلا تهلك نفسك. فقال لها: ماذا تقولين؟ قالت له: لقد ذهبت إليه. قال لها: أأنت قد فعلت؟ قالت له: نعم. فعاد، فلما دنا إلى مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قد جاءكم عكرمة مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه فإن سب الأبي أو الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. تاني، الرسول أراد أن يؤمن صحابته، لأنه يعلم أن الثأر ما فعله أبو جهل الذي أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذى رسول الله كثيرا، فهو يعلم أن الصحابة لا تتحمل أن ترى من أذى رسول الله. قال لصحابته: إن عكرمة

0: فلما جاء عكرمة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن زوجتي تقول لي بأنك قد أمنتني. قال: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة بعد أن رأى الأمن والأمان والنور، لأنها قالت له: لقد جئتك من عند أوصل الناس، ومن عند أبر الناس، ومن عند خير الناس. لماذا بدأت بقولها جئتك من عند أوصل الناس؟ لأن الرسول كان سبباً في وصلها بزوجها. فعكرمة عندما رأى الأمن والأمان والنور من وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل في الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم إني أدعوك بقلب صادق، وأرجوك يا مولاي وأنا بالقبول واثق. حاجتي مصروفة إليك، وآمالي موقوفة عليك. أين التخلي عنك إلا إليك؟ وقد جعلت الصبر عونا على بلائي، والشكر سببا للمزيد من أعمالي. فإن لم يكن لذنبي منك عذر تقبله، فاجعله عيبا تستره أو ذنبا تغفره. فوعيدك خشع من جلاله المقربون، وأناب إليه العارفون، فامتثلوا أمر مولاهم العالم بسرهم ونجواهم. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد السابق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عزبة العيدروس، قرية دير عمارة، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أكف الضراعة ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري.

0: بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي وسلامه عطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبرا. لك يا رسول الله صدق محبة، فاقت محبة من على وجه الثرى. لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عزبة العيدروس بقرية بير عمارة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. وكان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين خالد عبد القادر الزنفلي. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الحادية عشرة مساء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك يوما مضى من أعمارنا، اللهم تقبل ما كان فيه من طاعات، واغفر ما كان فيه من خطيئات، وتجاوز عما كان فيه من زلات. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقوى في أعظم المواقف، فيقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى ليست عبادة مستقلة، بل روح تسري في كل العبادات، وتجعل المسلم يراقب ربه في صلاته وزكاته وصيامه ومعاملاته وكلامه ونظراته، فلا يغيب عنه أنه واقف بين يدي الله، وأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ومن عاش بهذه المراقبة عاش كريم النفس، مستقيم السلوك، آمن القلب، لأن من اتقى الله أصلح الله له دنياه وآخرته.

إن كثيرا من الناس يحسنون إدارة تجارتهم ويحسبون الأرباح والخسائر بدقة، ولكن المؤمن يدرك أن أعظم تجارة هي التجارة مع الله عز وجل، وأن الزكاة ليست خسارة مالية بل استثمار مضمون الربح عند الكريم سبحانه. يقول عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويقول سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان يعلم أصحابه أن الإنفاق سبيل إلى رضا الله عز وجل، وأن المال الذي يبقى في الحقيقة هو ما قدمه العبد لآخرته. فلنجعل الزكاة عبادة نؤديها بمحبة ورضا لا بثقل وتردد، ولنحرص على تعلم أحكامها حتى تؤدى على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ولنتذكر دائما أن كل درهم نخرجه ابتغاء وجه الله نجده يوم القيامة حسنات مضاعفة، ورحمة مدخرة، وظلا يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل، الذي يقول: وما عند الله خير وأبقى.

حينما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين لم يرى أنها تعفيه من السعي على رزقه، فخرج في اليوم التالي إلى السوق يحمل أثوابا ليتجر بها كما كان يفعل قبل الخلافة، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما، فقال له: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: إلى السوق. فقال: ومن يتولى أمر المسلمين؟ فعرض الأمر على الصحابة، ففرضوا له من بيت مال المسلمين ما يكفيه ليتفرغ لشؤون الأمة، إنها أمانة الحكم في الإسلام، ليست تشريفا وإنما مسؤولية وحمل ثقيل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وصدق الله العظيم إذ يقول في محكم التنزيل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.

اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم الفضل، نسألك أن تملأ قلوبنا إيمانا، وأن تشرح صدورنا بالقرآن، وأن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وجوارحنا مسارعة إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك وحسن الظن بك، وثبتنا على الحق حتى نلقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك. اللهم اجعل نبينا أقرب النبيين منك مجلسا يوم القيامة، وأمكنهم منك شفاعة، وأجلهم عندك قدرا، وأوجههم عندك جاها يا رب العالمين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
3: نبي الهدى، نبي الهدى.

0: وتوحيد ذاكرين
1: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
2: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعد متجدد مع قرآن السهرة، تلاوة الليلة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، يتلو علينا ما تيسر من سورة الواقعة

فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه.

متكئين عليها متقابلين. يطوف

0: الكافر الذي صلى عليه.
1: متكئين.

لا

ولحم طير

وأصحاب اليمين.

وفاكهة

قل

أو نحو

فسبح باسم ربك.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن السهرة، تلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر مما تيسر من سورة الواقعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود برد.
1: الثانية عشرة، منتصف ليل القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من الأنصار، والصحابي الكبير سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنها. فعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال له سيدنا جرير رضي الله عنها: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. وكان سيدنا جرير أكبر من سيدنا أنس سنا. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تعالى أدخل في قلوب الأنصار الإيمان وخصهم بالكرامة وسماهم الأنصار، أنصار الله وأنصار رسوله، وأثبت لهم الإيمان الحق وأعطاهم الفضل والمغفرة والرزق الكريم. قال سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فالأنصار صفوة الخلق، كذلك كان للمهاجرين دور عظيم وفضل كبير في خدمة الإسلام والمسلمين، فهم أيضا من صفوة الخلق. وفي هذا الأثر لسيدنا أنس رضي الله عنه تتضح خدمة الصحابة لبعضهم وإكرامهم لبعضهم. فكان جرير بن عبد الله يخدم أنس بن مالك، وعندما سئل قال: لقد رأيت الأنصار يخدمون رسول الله ويعلون قدره ومنزلته. ولهذا حرص سيدنا جرير على خدمة صحابة سيدنا رسول الله أيضا، سواء أكانوا مهاجرين أم كانوا أنصارا. قال سيدنا جرير: فلم أرى أحدا منهم إلا خدمته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما يعرف الفضل لذوي الفضل ذوو الفضل، أي أن أهل الفضل يعرفون الفضل ويقدرون أهله. رضي الله عن الصحابة الكرام وحشرنا معهم في مستقر رحمته.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنها، مع الصحابي الكبير سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنها، ومن مناقب الأنصار الذين كان منهم سيدنا أنس رضي الله عنه خدمتهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أستاذنا الكريم، أهم مناقب الأنصار بمزيد من التبيان.
2: لقد كان للأنصار دور مهم في خدمة الإسلام وأهله، فلقد آووا رسول الله وآووا الصحابة الكرام الذين أسلموا وهاجروا إلى المدينة المنورة، وكانوا لا يعصون لله أمرا ولا لرسوله، ولذلك سماهم الله المؤمنين حقا. فقال عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، ويشار بذلك للمهاجرين والأنصار لما كان لكل واحد منهم من دور وفضل. وجاء في الأثر أن غيلان ابن جرير رضي الله عنه قال لأنس بن مالك: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله تعالى؟ قال سيدنا أنس: بل سمانا الله تعالى. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام: سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى، وعوان الحرب تستعر، وسارعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما خافوا وما ضجروا. وقال السائب بن يزيد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله أدخل قلوبكم الإيمان وخصكم بالكرامة وسماكم أنصار الله وأنصار رسوله، ويكفي الأنصار فخرا أن ذكرهم الله في كتابه العزيز ومدحهم وأثنى عليهم وعدد مناقبهم وصرح بدورهم في خدمة الإسلام والمسلمين. قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونظرا لمكانتهم المتميزة كانت وصية الخلفاء الراشدين بهم خيرا. قال سيدنا عمر: أوصى الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصى الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. وقد حظي الأنصار برضوان الله وبجنات النعيم. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ودعا رسول الله لهم ولذريتهم. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال: وأحسبه قال: ولذرار الأنصار ولموالي الأنصار. وفي رواية لسيدنا أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. فالأنصار أهل رضا وأهل مغفرة، وأنزل الله في حقهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة.
1: أستاذنا الكريم، إذا كانت هذه مناقب الأنصار، الواجب علينا تجاه الأنصار خصوصا،
2: يجب علينا أن نحبهم وأن نترضى عنهم وأن نثني عليهم، فهم الذين بايعوا رسول الله على السمع والطاعة، وهم الذين استقبلوا المهاجرين ومنحوهم كل رعاية وعناية، ودافعوا عن دين الله واجتهدوا في تبليغه ونشره بين الناس. وقد وردت أحاديث كثيرة تحثنا على محبتهم، ومنها حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من الأنصار، والصحابي الكبير سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال له سيدنا جرير رضي الله عنها: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. وكان سيدنا جرير أكبر من سيدنا أنس سنا. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنبافي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. دكتور، لو نتحدث اليوم عن فلسفة العمل والكسب في الإسلام، لأننا كما نعلم أن الإسلام بيحث على العمل والكسب الحلال، فهل العمل مجرد وسيلة للرزق أم هو قيمة دينية في حد ذاته وحضارية، يعني أمرنا الله سبحانه وتعالى بها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العمل ليس مجرد وسيلة اقتصادية فقط للحصول على المال، بل هو جزء من بناء الإنسان نفسه، ووسيلة لتحقيق معنى الاستخلاف في الأرض، بمعنى أن الإنسان مسلم أو غير مسلم يسهم في بناء هذه الحضارة وفي تعمير الأرض، ليس فقط في بناء نفسه فقط، لكن نيته أن يسهم في تعمير الأرض وأن يكون جزءا فاعلا من هذه الحضارة الكونية. فالشريعة لا تفصل بين الدين والإنتاج، بل تجعل العمل جزءا من العبادة إذا استوفى شروطه الأخلاقية. ومن هنا يتحول العمل في الإسلام من مجرد نشاط مادي إلى قيمة حضارية مرتبطة بالكرامة الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية والتنمية في المجتمع. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذه الآيات تظهر أن الانتقال من العبادة إلى العمل ليس انفصالا بل تكاملا بينهما.
2: يعني العمل في حد ذاته يعتبر عبادة يا دكتور؟
3: هذا صحيح، ولذلك يدخل فيه عيادة المريض، حضور الجنازة، زيارة أخ، غرس الأرض، العمل في المصانع، الإنتاج، كل هذا. ولذا حينما نزلت هذه الآيات أن الله أباح لهم بعد أن يخرجوا من صلاة الجمعة أن ينتشروا في الأرض ويبدأوا في العمل كما منعوا منه عند أذان صلاة الجمعة، ولذلك الصحابة طبقوا ذلك، فكانوا يزورون المرضى أو يعودونهم إلى آخره. ولما نزلت هذه الآيات خرجوا من المسجد بعد الصلاة إلى سوق المدينة والأسواق المجاورة ليباشروا أعمالهم التجارية بالصدق والأمانة، وتطبيقا لقوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هناك أيضا أحاديث تدل على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فهذا نص فلسفي عميق يربط العمل حتى بآخر لحظات الحياة. فلو أصبح الإنسان بلا عمل أصبح عالة على المجتمع، وانهار الإنتاج، وفسدت الدورة الاقتصادية. فالأدلة تدل على هذا وتدل على ترك البطالة. ولذا ذم الإسلام العاطلين الذين يستطيعون القدرة على العمل ولا يعملون، وحرم سؤال الناس لمن قدر على الكسب، وشجعنا وقال: إن أكل الرجل من عمل يده خير له من أن يسأل الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ولذلك نقول لمن يتسولون في الشوارع وهم قادرون على الكسب: هذا شيء مذموم في الإسلام. الإسلام يريد من المسلم أن يكون قوياً، أن يكون عاملاً، أن يكون مفيداً لمجتمعه، وأن لا يظهر نفسه أو يظهر المجتمع بهذه الصورة.
2: بالمناسبة يا دكتور، يعني هل لو إنسان بيعطي هذا المتسول هل تعتبر من الزكاة؟
3: إذا غلب على الظن أنهم يستحقون لا إثم في ذلك،
2: ولكن
3: إذا غلب على الظن أنهم يحترفون هذا نظرا لكثرة مرورنا على هذا المكان ونجدهم يقفون فيه شهورا وسنوات، فلا نشجع مثل هؤلاء القوم. العمل يحقق الاستقلال ويعزز الكرامة ويبني المجتمع، وهو مرتبط بحفظ المال وذلك بإنشائه وتنميته، ومرتبط بحفظ النفس التي هي مقصد من مقاصد الشريعة وذلك بتأمين احتياجاتها، ويرتبط بحفظ الكرامة وذلك بمنع سؤال الناس. ولهذا اعتبر الفقهاء الكسب الحلال نوعا من العبادة إذا نوي به إعفاف النفس، وهو عبادة ومسؤولية ومساهمة وبناء لهذه الحضارة التي نعيش فيها، وليس مجرد وسيلة رزق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، إلى آخر الحديث.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من قصار الصور وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك

فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب.

فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب.

الحق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من

فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب.

سلام هي حتى مطلع الفجر.

ليلة القدر خير من ألف شهر.

سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

وذلك دين القيم.

وذلك دين القيم.

أولئك هم شر البرية. إن

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

وأخرجت الأرض أثقالها.

هذا.

أخرجت الأرض أثقالها.

الله.

فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا

وإنه على ذلك لشهيد.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ملك يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من قصار الصور وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. دقات الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 17 بعد 100 من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

0: الصالحين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 17 بعد 100 من سورة الأعراف وحتى الآية 70 بعد 100 من السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد 3:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعد مع هذه الفقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، يرتل علينا بدءا من الآية 54 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

واتقوا الله إن كنتم

بال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 54 وحتى الآية 800 من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 2:03 من بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك يا رب، في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا سكينة، وفي دعائنا يقينا، وفي أرزاقنا بركة، وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نسألك بعزتك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 5 PM هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد الليثي يتلو علينا ما تيسر من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ محمد الليثي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث متفق عليه. والبضع من العدد 3 إلى 9، والشعبة هي القطعة. والحديث يشير إلى أن طرق الخير كثيرة، وأنها جميعا مطلوبة، كل بما يستطيع.

0: تستطيع فعله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد غازي يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد غازي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 15 دقائق بمشيئة الله تعالى، يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 14 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عطية بري، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من تولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عبد الحميد البوشي يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.